0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأنفال، تلاها القارئ الشيخ أحمد السيد عبد الكريم الغيطاني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 3:07 من صباح يوم الاثنين. إخوة الإيمان، في حوالي 3:35 تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة فجر يوم الاثنين من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. في هذه الإذاعة الخارجية تلاوة مباركة للقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي، ينقل لنا صلاة فجر يوم الاثنين من أسرة المذيعين الزميل بهاء عبادة، ومعه من التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أحمد الرزيقي يتلو فاتحة الكتاب وما يتيسر من سورة البقرة.

تلا علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي فاتحة الكتاب وما تيسر من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 3:30 إلا 6 دقائق. إخوة الإيمان، حتى يحين موعد الانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر، نبقى مع هذه التواشيح الدينية يقدمها الشيخ عبد السميع بيومي وبطانته.

قدم المفتي للشيخ عبد السميع بيومي وبطانته هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل بهاء عبادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة الفجر من هنا، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، الفلاح كلمة تفوح بالخيرات وتتفوق على غيرها من الكلمات في الدلالة على السعادة في الدنيا والآخرة. فالنجاح قد يكون في موضع دون موضع، وفي وقت دون وقت، أما الفلاح فإنه أعم وأوسع زمانا ومكانا. فالفلاح فيه أربعة أشياء: بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل. وكلمة الفلاح ومشتقاتها قد تكررت في القرآن الكريم في 40 موضعاً، كان الحديث في أكثرها عن المفلحين وأسباب فلاحهم وأسباب الحرمان من الفلاح. وجاء في بعض أسباب الفلاح تقوى الله عز وجل، قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا اتقى العبد ربه وأحبه وأطاعه سبحانه وتعالى لم يجترئ على معصيته، وكان ذلك سبباً لفلاحه في الدنيا والآخرة. كذلك من أسباب الفلاح فعل الخيرات والحرص عليها، قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كذلك ذكر الله تعالى وشكره على آلائه، فهي خير مفتاح لتحقيق الفلاح. فذكر الله طريق فلاحك، فلا تغفل عنه في جميع أحوالك. كذلك تزكية النفس من أعظم سبل الفلاح، وتطهيرها من كل رديء وسيء، وتحليتها بكل جميل وحسن. ومن أسباب الفلاح التوبة النصوح، التوبة الصادقة، ذلك أن العبد لا ينفك عن تقصير أو خطأ أو عجز أو تفريط. لذلك كانت التوبة أول طريق العبد إلى الله وأوسطه وآخره. ومن أسباب الحرمان من الفلاح الكفر والعياذ بالله، والإجرام وافتراء الكذب على الله. عافانا الله من ذلك ورزقنا طاعته وجعلنا وإياكم من المفلحين، اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، دائما نستهل نقلنا لهذه الشعيرة المباركة صلاة الفجر بالقرآن الكريم. نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 21 من سورة النور يتلوها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي.

إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، بدءا من الآية 21 وحتى الآية 34 من سورة النور. تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان، جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: إني سمعت أن لكل معصية عقابا، وإني عصيت الله كثيرا ولم يعاقبني. فقال له: يا بني، بل كم عاقبك الله وأنت لا تدري؟ فقال: كيف ذاك؟ قال: ألم يسلبك حلاوة مناجاته؟ ألم تمر عليك الأيام دون أن تقرأ القرآن؟ ألم تمر عليك الليالي الطوال وأنت محروم من القيام؟ ألم يمسك لسانك عن ذكره؟ ألم تشعر بثقل الطاعات على قلبك؟ ألم تسهل عليك الغيبة والنميمة والكذب؟ ألم ينسك الآخرة وجعل الدنيا أكبر همك؟ عقاب الله أعظم، وأعظمه حرمانك لذة الطاعات والعبادات. إلهنا، أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين. إلهنا، غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. إلهنا، إن طردتنا عن بابك فإلى باب من نلتجئ، وإن قطعتنا عن جنابك فبجناب من نحتمي. إلهنا، إن عذبتنا فإنا مستحقون للعذاب، وإن عفوت عنا فأنت أهل الجود والكرم. يا ربنا، لك أخلص العارفون، وبفضلك نجى الصالحون، وبرحمتك أناب المقصرون. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك، إن لم نكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك، وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أيها الإخوة الأحباب، حتى ينادى بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، كل إنسان منا على ثغر من ثغور الإسلام، الأم في بيتها على ثغر كبير، لأن صناعة الرجال مهمة عظيمة، والمدرس في مدرسته على ثغر كبير، لأن الأمة الجاهلة تقاد ولا تقود، والمجاهد على ثغر كبير، وإمام المسجد على ثغر كبير. فانظر أين أقامك الله تعالى، هذا هو ثغرك الذي عليك أن تحميه وتجاهد فيه. وعندما يقوم كل واحد منا بدوره، تستعيد هذه الأمة مجدها. هذا الدين الذي احتاج يوما إلى سيف خالد حين احتدمت المعارك الحربية، احتاج أيضا إلى قصائد حسان حين احتدمت المعارك الفكرية. خالد لم يكن بإمكانه أن يسد مكان حسان، وحسان لم يكن بإمكانه أن يسد مكان خالد، فقد وضع الله تبارك وتعالى كل واحد منا على ثغر، وعليه أن يحرس هذا الثغر بكل ما أوتي من قوة، دون أن يستصغر الثغر الذي يحرسه، ودون أن يتفاخر بأن ثغره أهم من بقية الثغور. مال عثمان بن عفان كان يوم جيش العسرة أهم من قراءة أبي بن كعب، وعندما جمع المصحف الشريف كانت قراءة أبي أهم من مال عثمان. هكذا لا بد لكل إنسان منا أن يعرف دوره وأن يؤديه على الوجه الذي يرضي ربه تبارك وتعالى، لتظل هذه الأمة تعيش في أمن وأمان، وليظل كل واحد فيها يهنأ بوطنه ويهنأ بإقامته به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. المصلون هنا فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها لصلاة الفجر، التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ كريم مسعود الجنبيهي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. الآن نبقى مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

حقا لا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله، استقيموا للصلاة يرحمكم الله. الله.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حيينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء ونقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أمنا في صلاة فجر هذا اليوم فضيلة الشيخ كريم مسعود الجنبيهي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئاً القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، ومبتهلاً ورافعاً لأذان الفجر المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي. في ختام نقلنا لصلاة الفجر إخوة الإيمان، أنقل لكم تحيات الزملاء حسن صفوت وحسن سيد أحمد من الإذاعة الخارجية، من غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمد الذهبي، لبيب عبد الهادي وأحمد السداوي، من مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود أشرف أبو زيد وعماد مدني. كان معنا من أسرة التخطيط الدينية الزميل محمد جمعة سليمان، ولكم تحياتي بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم الاثنين 21 من محرم من عام 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 15:14 من صباح يوم الاثنين. هيا بنا إخوة الإيمان نستأنف الاستماع إلى القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في رحلته الإيمانية مع المصحف المرتل، حيث يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 61 بعد 100 من سورة آل عمران.

وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة

ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

عشنا إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، رتل من الآية 61 بعد 100 من سورة آل عمران حتى الآية 18 من سورة النساء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 15:15 من صباح يوم الاثنين. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس يوم الاثنين تشرق في سماء القاهرة بإذن ربها قبل 6:01، ونذكركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأظفر.
1: قدم المبتهل الشيخ عبد الرحمن الأصواني هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نواصل الاستماع إلى القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في ترتيله لكتاب الله تعالى برواية حفص عن عاصم يرتل بدءا من الآية 19 من سورة النساء.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف

والله أعلم بإيمانكم بعضكم

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا

نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

0: صدق الله العظيم.
1: من الآية 19 من سورة النساء حتى الآية 78 من السورة نفسها رتل علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الفقرة التالية مع دقات السادسة إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وساعتنا 16:10 من صباح يوم الاثنين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة بدأت مع حضراتكم من 5:30 وتمتد بمشيئة الله تعالى حتى 8:00. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، ومن المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. أيوب أبدله بالضر عافية لما تيقن أن الله يشفيه. وظل يعقوب في شكواه يسأله إذا بيوسف من يعقوب يدنيه. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا يلقى البشائر في الإصباح تأتي.

قد يؤخر الله عنك ما تشتاق إليه وتحب، ليس حرمانا أو ظنا به.

عليك، بل تربية لقلبك واختبارا لصبرك. فإذا ما أحسنت الظن بالله وسلمت أمرك إليه، جاءك العطاء في وقته أحسن مما تمنيت وأوسع. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا، يلقى البشائر في الإصباح تأتيه. اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد. إعداد منى عثمان. تقديم شحات العرابي.

0: تمام السادسة من صباح الاثنين كما أعلنتها إشارة ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. هيا بنا إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في رحلتها الإيمانية مع كتاب الله تعالى مرتلا، يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 79 من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

0: عظيم.
1: كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصحبة صوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، الذي رتل من الآية 79 من سورة النساء حتى الآية 41 بعد 100 من السورة نفسها. الفقرة التالية مع دقات العاشرة بمشيئة الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع أحمد طه من بني سويف، يقول في رسالته: لي صديق كلما ذهب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة يرتدي ثوبا أبيض ويتطيب بطيب فواح، فقلت له: يا أخي، أنت تلفت الأنظار إليك ويشمون رائحة عطرك، وهذا نوع من الخيلاء. فغضب مني، فهل أخطأت في قولي؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، خاصة عند اجتماع المسلم بأخيه المسلم في بيت من بيوت الله عز وجل. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. وهذا لأن الإنسان يراجع حساباته بين كل صلاتين، ومن الجمعة إلى الجمعة، وحتى يتعرف الإنسان على أخيه الإنسان من خلال لقائه بأخيه في أطهر مكان على وجه الأرض، هو بيت الله عز وجل الذي قال الله في شأنه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.
3: هل هناك فرق يا دكتور بين التجمل والتزين في المظهر وبين الخيلاء؟
4: هذا الذي فعله هذا الإنسان ليس من باب الخيلاء، لأنه لم يقصد التباهي والتفاخر، ولكنه أراد أن يتأسى بحياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالثياب الحسنة والطيب الفواح حين الذهاب لأداء صلاة الجمعة فهذا ثابت من فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولهذا فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخذ ثيابا عند أداء الصلاة، وهذا بالنسبة لسائر الصلوات. أما في يوم الجمعة فإنه يوم العيد، والمطلوب من المسلم أن يذهب إلى المسجد في أجمل ثيابه وأفضل عطره، حتى لا يتأذى المسلم حينما يرى ثوبا غير لائق أو يشم رائحة كريهة. جاء في صحيح البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيبه أو من طيب بيته، ثم يخرج لا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الثوب الحسن، وكان دائما يتعطر بأحسن أنواع العطر فكل من صافحه كان يشم رائحة المسك طوال يومه إذا صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشم رائحة المسك بعد مصافحته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق.
3: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة هناء نون من المنوفية، تقول في رسالتها: تزوجت منذ 20 عاما وأنجبت ولدين، وخلال هذه المدة طلقني زوجي مرتين ثم أعادني إلى عصمته، إلا أنه منذ 2 أسبوع طلقني الطلقة الثالثة طلاقا صريحا. وسؤالي الآن: ما هي الحقوق الشرعية التي تستحقها المرأة في مثل هذه الحالة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: المرأة التي طلقها زوجها 3 طلقات متفرقات تستحق مؤخر الصداق إن كان هناك مؤخر، كما تستحق نفقة العدة ونفقة المتعة. أما إقامتها طوال فترة العدة فلا حرج أن تكون في بيت الزوجية إذا سمح لها مطلقها بذلك، بشرط أن تعامله في هذه الحالة على أنه رجل أجنبي عنها، إذ لم يعد بعد الطلقة الثالثة يحل لها ولم تعد تحل له. وإذا لم يسمح لها بالبقاء في منزل الزوجية فإنها تعتد في بيت أهلها. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها نظمت الآثار والحقوق المترتبة على إنهاء العلاقة الزوجية، سواء أكان هذا الإنهاء قابلا لاستئناف الحياة الزوجية مرة أخرى أم غير قابل، لأنه إذا كان الزواج ينشئ حقوقا للزوجة على زوجها فإن الطلاق كذلك ينشئ حقوقا أخرى، فلاستمرار العلاقة حقوق ولإنهائها أيضا حقوق. أما الحقوق المترتبة على الطلاق المكمل للثلاث فهي: أولا مؤخر الصداق، لأنه يستحق إما بالوفاة أو بالطلاق. ثانيا نفقة العدة، وقد اختلف فيها الفقهاء إلى 3 أقوال: القول الأول أن لها النفقة ولها السكنى طالما بقيت في فترة العدة، القول الثاني أنها تستحق النفقة والسكنى إذا كانت حاملة، القول الثالث لا تستحق النفقة أو السكنى إذا كانت غير حامل. والقول الراجح هو القول الأول، وهو أن المرأة التي طلقت 3 تستحق النفقة والسكنى سواء أكانت حاملا أم غير حامل، وهذا ما أخذ به القانون في مصر. لكن الذي ننبه إليه هو أن الطلاق المكمل للثلاث يجعل كل من الزوجين أجنبيا عن الآخر، ومن ثم على المطلقة أن تحتجب عن مطلقها وأن تعامله معاملة الرجل الأجنبي عنها حتى تنتهي عدتها، وذلك في حالة إذا ما قضت فترة العدة في مسكن الزوجية، وذلك لأن الطلاق الثلاث ينهي العلاقة الزوجية تماما، ولا يحل للزوجين أن يستأنفا حياة زوجية إلا إذا تزوجت برجل آخر ثم مات عنها أو طلقها، عندئذ يحل للأول أن يعود إليها وأن تعود إليه إن رغبا في ذلك.
3: يا دكتور، كما نرى ونسمع في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، فإن أداء حقوق المرأة المطلقة يأخذ في الغالب الأعم فترة زمنية ليست بالقصيرة، الأمر الذي يخلق مشكلات عديدة للمرأة المطلقة وكذلك لأولادها. في رأيكم يا دكتور كيف نقضي على هذه المشكلة؟
0: هناك بلا شك أمور كثيرة وأسباب عديدة، إذا استخدمناها نجحنا في القضاء أو التخفيف من هذه المشكلة. ونحن هنا لضيق المقام نوجه النصيحة لمن يقدم على تطليق زوجته عموما أو يطلقها للمرة الثالثة خصوصا، ننصحه بأن يسارع إلى أداء الحقوق لها، لأنها تكون في هذه الحالة هي الطرف الأضعف وتحتاج إلى الرعاية والعناية حتى تتمكن من استئناف حياتها بيسر وسهولة، وحتى لا يكون الطلاق في حقها أشبه بحكم الإعدام بالنسبة لها، فالطلاق هو إنهاء للزواج وليس إنهاء للحياة.
3: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 7:19. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الأحزاب، يتلوها القارئ الشيخ طه الفشني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من سورة الأحزاب، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ختام الآيات
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية 13 من سورة الرحمن، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: الذبان.
1: بداية، ما وجه التناسب بين الآية وما قبلها، وما بلاغة الاستفهام فيها، وما دلالات التعبير بالآلاء دون النعم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى. من وجوه التناسب بين هذه الآية وما قبلها أن الله عز وجل لما عدد نعمه في الآيات السابقة التي أسبغها على خلقه وفي مقدمتها رحمة الرحمن وتعليم القرآن ثم نعمة خلق الإنسان ونعمة تعلم البيان ثم تسخير الشمس والقمر بحسبان وكل ما في السماء من نجوم وأفلاك وكل ما في الأرض من أشجار ونباتات فمهد له الأرض ورفع السماء. فبعد كل هذه النعم جاء في هذه الآية الكريمة يخاطب الثقلين بخطاب يحمل في طياته استفهاما يفيد التوبيخ والإنكار والتعجيب ممن يكذب بتلكم النعم. ومن ثم جاءت الفاء مع هذا الاستفهام في قوله فبأي للتفريع على تلك النعم المتعددة التي سبق ذكرها. لما كانت النعم المذكورة عمت الأكوان أرضا وسماء جاء بالآلاء التي تحمل في مبناها المدود التي تشير إلى هذا الاتساع وإلى هذه الفضاءات. وهذا لا تجده في لفظ نعم. لو قلنا فبأي نعم ربكما تكذبان، فما جاء به القرآن أفصح وأبلغ وأدق وأبر بالسياق وأوفى.
1: ما دلالات التعبير بلفظ الرب والتثنية في ختام الآية بقوله ربكما تكذبان؟
2: آثر النظم الحكيم لفظ الربوبية دون لفظ الجلالة الله، حيث لم يقل فبأي آلاء الله تكذبان، لأن لفظ الربوبية فيها من التربية وهي التدرج بمخلوقاته من الإنس والجن شيئا فشيئا، كما أن في لفظ الرب معنى الملك والاستحقاق فهو صاحب الكون وصاحب الإنسان، أي رب الكون ورب الإنسان. ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى تكذبان بالتثنية التي تعود على الإنس والجن، كما ختمت الآية بالمقطع آن في قوله تكذبان ليتحقق التناسب الصوتي بينها وبين الآيات السابقة في قوله تعالى الرحمن القرآن الإنسان إلى آخره. وهذا من الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم، فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمن القواعد المقررة أن العزة والمنعة سمة من سمات الإسلام، وهي حقيقة أخبر عنها القرآن الكريم في قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والعزة لها علاماتها، ولها أيضا أسبابها التي تؤدي إليها وتحققها. ومن علاماتها أن تكون الأمة الإسلامية قوية في كل مظاهر الحياة المادية والمعنوية. أما الأسباب التي تؤدي إليها فإنها كثيرة، ومنها أن يكون لدى كل مسلم حرص دائم على أن يحقق ما ينفعه في هذه الحياة في دينه ودنياه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فإنه أتبع ذلك بقوله في توجيه عام لكل فرد: احرص على ما ينفعك. ومن البدهي فإنه لا قيمة للحرص إلا إذا صاحبه التنفيذ العملي. ومن هنا تأتي قيمة الوقت وقيمة الزمن الذي يتاح لكل إنسان، إذ بدونه لا يمكن أن يصل أبدا إلى تحقيق ما ينفعه. والإسلام في كل شعيرة من شعائره يلفت أنظارنا إلى قيمة ما لدينا من أوقات. فالشعائر العبادية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوقت، وفي توزيع الصلوات الخمس على أوقاتها أكبر دليل على تقدير الإسلام لتلك القيمة. وإذا كان الله تعالى قد كتب الفوز والفلاح لعباده المؤمنين الذين هم على صلواتهم يحافظون، فإن ذلك يعني ضمنا أن هؤلاء المحافظين على الصلوات في مواقيتها هم أيضا المحافظون على أوقاتهم، فلا يضيعونها هدرا فيما لا ينفع ولا يفيد. وفوق هذا فإن الإسلام ينظر إلى الوقت الذي يتاح للإنسان على أنه نعمة من النعم، وأنه ينبغي أن نحسن الانتفاع بهذه النعمة، وأن من لا يحسن ذلك يكون ظالما لنفسه وظالما لغيره أيضا، لأن الضرر حينئذ لا يكون مقصورا عليه، وإنما يتعداه إلى أمته التي حرمت مما كان يمكن أن يقدمه لها من خلال هذا الوقت الذي أضاعه وأهدره. وهذا المعنى هو ما يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكم من إنسان يملك من أوقاته الكثير، ولكنها تتبدد من بين يديه ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم، دون أن يقدم لنفسه نفعا على أي وجه من الوجوه، من عمل يمارسه أو علم يحصله أو تعاون مثمر مفيد يشارك به الآخرين. إن الانتفاع بالوقت والحرص على ألا يذهب سدى وشغله بكل عمل نافع مفيد يعني زيادة علم وزيادة معرفة، ومحوا لجهالة وتبديدا لظلام. وكذلك فإنه يعني تجارة رائجة وربحا وافرا وصناعة متقنة تعطي وفرة في الإنتاج وزيادة في المال الخاص والعام واستغناء عن الآخرين. ويعني أيضا زراعة ناجحة وحسن استغلال لكنوز الأرض المخبوءة وعطاء لمحاصيل كثيرة. إن الانتفاع بالوقت في أي عمل نافع مفيد يعني في النهاية أمنا ورخاء وسعادة واستقرارا وسلاما واطمئنانا. أيها المستمعون الكرام، إن كثيرا من الأمم عرفوا قيمة أوقاتهم واستغلوها أحسن استغلال، فسبقونا وتقدموا علينا وصرنا لهم تبعا، ونحن بعون الله نستطيع أن نكون مثلهم أو أحسن منهم إذا عرفنا قيمة أوقاتنا وترجمنا هذه المعرفة إلى عمل منظور مشاهد. فلسنا أقل منهم عددا ولا أدنى منهم ذكاء ولا أضعف استعدادا وتحملا. وفوق هذا فإن الوقت عندنا له قيمة إيمانية سوف نسأل عنه أمام الله يوم القيامة فيما نسأل عنه. فالله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، ومسؤولية الإنسان عن نفسه في مقدمة ما استرعاه الله. وصدق الله العظيم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء.

0: الأوفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان الانتفاع بالوقت، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
1: إشارة ضبط الوقت وقد أعلنت تمام 7 من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع القارئ الشيخ محمد رفعت. تلاوة اليوم من سور الغاشية والفجر والبلد.

فَدُنْ يَقُولُ

Okay.

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سور الغاشية والفجر والبلد، صاحبنا خلالها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
2: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. الحديث رواه الإمام البخاري، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الناظر إلى هذا الحديث لأول وهلة لا يرى فيه قولا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديث مرفوع إليه لأن فيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذه المنائح التي كان يقدمها بعض الجيران من الأنصار يعطونها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطي من ألبانها. لأن من المعلوم أن الحديث كما يكون قولا يكون فعلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فالحديث ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وفي هذا الحديث تحكي السيدة عائشة رضي الله عنها ما كانت عليه أحوال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من رضا وقناعة حين كان العيش قليلا لا يوجد لدى أمهات المؤمنين من الأطعمة ما يطهى بالنار مدة طويلة في أول الأمر. فكانت القناعة شعار الإيمان والرضا، وكان الزهد بمعناه الحقيقي. وليس في قولها هذا لعروة شيء من الشكوى أو التضرر بمثل هذه الأحوال، وإنما تتذكر فضل الله تعالى الذي أسبغه ونعمه التي أنعمها على البيوت الشريفة بعد القلة والضيق. وفي رواية أخرى كان يأتي علينا الشهر وما نوقد فيه نارا، وفي رواية أخرى كان يأتي على آل محمد الشهر ما يرى في بيت من بيوته الدخان. ولا تعارض بين الروايات، لأن المراد أن ذلك كان يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة، فأحيانا يمر الشهر دون أن توقد النار، وأحيانا يمر الشهران، وأخرى يمر 3. وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار كناية عما كانوا فيه من قلة العيش. وقد سأل عروة عائشة: ما كان يعيشكم؟ من أعاشه يعني بضم الياء وكسر العين ما كان يعيشكم من أعاشه، أو ضم الياء الأولى وتشديد الياء الثانية ما كان يعيشكم. وفي رواية أخرى ما يفسر المراد بذلك ما كان يغنيكم. فأجابته بقولها الأسودان التمر والماء، وهذا من باب التغليب أو ذكر البعض دون البعض. وتفسير الأسودين بما ذكر مدرج ليس من قول عائشة. ومعروف أن أحوال العيش نسبية، فمن لم يجد إلا التمر يكون أضيق حالا من الذي يجد الخبز، والذي لا يجد الخبز يكون أضيق عيشا ممن يجد اللحم مثلا، وهكذا. ثم استدركت السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم غنم بها لبن، فكانوا يعطون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. ومن هؤلاء الجيران سعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حزام وأبو أيوب، خالد بن زيد، وسعد بن زرارة وغيرهم. وهكذا يتبين لنا فضل تلك البيوت الطاهرة في الزهد وفي الرضا وفي كريم المشاعر للجيران المخلصين الذين قدموا هداياهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الهدية معنى الهبة، ويتضح لنا بذلك المناسبة بإيراد الإمام البخاري لهذا الحديث في باب الهبة، لأن الهدية بمعنى الهبة، فالمراد بالهبة هنا المعنى الأعم. ويستنبط من الحديث فضل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وما لها من فضل وزهد ورضا وقناعة، وما ينبغي أن يكون عليه المسلم من شكر الله وتذكر نعمه. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
1: اللهم صل على
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 8:45 من صباح الاثنين، مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

بالنور أكفاك.

أكفان الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سب

تصنع العش وتسعى في البكور، تصنع العش وتسعى

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الذاريات. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول أمثلة على جوانب اختلاف قصص الأنبياء بحسب سور القرآن، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول نعمة الرياح ودورها في حياة الإنسان على الأرض، وذلك من خلال الآية 41 من سورة الذاريات من قول الحق عز وجل: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وتكلمنا عن الريح بأنه بيدينا النفس والأكسجين وده بيه الحياة وما يستغناش الإنسان عنه أبدا. وبعد ذلك يعطينا إيه؟ يعطينا المية، لأنه هو اللي بياخد بخر الإيه؟ المية، ويطلعها تفعق سحابه وبعدين ينزل ماء عذب نشرب منه ونروي زروعنا وحيواناتنا تشرب إيه؟ تشرب منه. طيب وبعدين؟ أم قال لك يبقى إذا النفس دي الحياة عندنا، وبعدين بيطلع للمية اللي حنشربها، والمية اللي بتنزل دي حتديني الزروع اللي حاكلها. يبقى إذا الهواء بيعمل إيه بقى؟ النفس والمية اللي حنشربها والزرع اللي احنا هناكل منه، يبقى ادي الهواء. ادي مهمة. المهمة الثانية ان الريح بيحمل لقاح الاشياء، يعني يحمل لقاح الذكر للانثى. احنا طبعا ما نعرفش ذكر المانجا، نعرف ذكر الجميز صحيح، انما ما نعرفش ذكر الايه؟ ذكر المانجا. ما نعرفش ذكر القصب. الله، يبقى بيجي لنا الايه؟ من أصول الحتت اللي فيها في بيئته الطبيعية، يبقى لها يقوم يجيب اللي في الزهور. والدليل على ذلك إيه؟ إن الإنسان لو نظر إلى جبل أجرد ما فيش فيه خضار أبدا، ثم أمطرته السماء مرة، تمطره مرة، تمشي بعد أسبوع تلاقي الجبل إيه؟ أخضر كله. منين أخضر؟ البذور دي جت منين؟ أهدي من ما حمله الريح، وبعدين الجبال صدته فنزل وتساقط فيها، لأن الريح الخفيف تزروه. احنا طبعا عارفين الغلة لما بندرسها في بلادنا يقوم الراجل يجي ايه؟ يدري. يدري يعني ايه؟ يعملها زر، ياخد البتاع كده ويطلعها لفوق، يقوم ينزل الثقيل تحت خلاص، والقش كده يجي لوحده في جنب، والسفوح يطير في الجو. ادي الايه؟ كويسة. فالحق سبحانه وتعالى بيدينا في الريح اشياء كثيرة. نفس نتنفس، ادي واحدة. مية تنزل، ادي التانية. المية تنزل تروي الأرض وتطلع منها، دي التالتة. يبقى مقومات الحياة في إيه؟ في الهواء كله. مقومات الحياة في إيه؟ في الهواء. ولذلك لما حبوا يعرفوا القيمة بتاعته قال لك هات قصرية وحطوا فيها كيلو تراب وزرع فيها شجرة والشجرة تكبر ومش عارف إيه وتبقى قد كده. اوزن اللي طلع من الشجرة دي واوزن التراب، تجد الشجرة جابت قد التراب كم مرة. الله، قال لك ده النبات بس بيدي علشان ايه؟ نزوب المية وناخد البتاع. يبقى كله من الهواء. 95% من وزن النبات جاي من الايه؟ ولذلك احنا لما نتكلم عن واحد رزق واسع يقول لك يا عم ده بياخد بالهواء كده. وفي كاليفورنيا عملوا ايه دلوقتي؟ عملوا اسلاك وحطوا عليها النبات وعملوا مجرى مية صغير كده للايه؟ للجزر بس، والباقي ياخده من الايه؟ من الهواء. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى جعل في الريح دي ايه؟ يبقى يجيب لنا المطر والزرع وناكله، وبعدين في يلقح الايه؟ يلقح النبات. ف فإذا قال الله ريح لوحدها تبقى بشر، وإذا كانت خير يقول رياح، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. إنما كلمة ريح، ريح صرصر عاتية، ريح عقيم إذا أفردت. إحنا بقى إيش معنى يعني لما بيبقى؟ أم قال لك لأن برضه الهوى ده له ميزة أخرى في ثبات الكون. الكون فيه جبال وكون فيه عمائر بنبنيها وتبقى ناطحة سحاب، لو الهوى جه من جهة واحدة تميل تقع، إنما كمين الهوى جاي من كل ريحة عامل فيها إيه؟ عامل فيها توازن. إذن فالهوى أيضا هو اللي عامل الجبال ونصيبها، لو الهوى جه من ناحية ثانية نروح قلبها، إنما الهوى من هنا والهوى من هنا هو اللي عامل الإيه؟ يبقى الهوى له كم فايدة بقى؟ الريح ده له كم فايدة؟ نفس، ماء، زروع، ثبات الأشياء في أماكنها. فإذا كانت رياح تبقى من هنا ومن هنا ما يجراش حاجة، إنما ريح واحد جاي من ناحية واحدة يقلب الدنيا. ولذلك يقول لك الريح العقيم، ريح إيه؟ الريح العقيم مش الريح. ولذلك إيه؟ قالوا هذا عارض ممطرنا، العارض ده جاي من بعيد كده، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. الله، يبقى شوف الريح بيعمل إيه والنفس إيه الحكاية دي. والريح العقيم بقى إذن هو الذي لا يأتي بمطر ولا يأتي بلقاح، وإنما يأتي بما يشبه العذاب، ريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل إيه؟ نخل خاوية. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وعقيم يعني ما بيولدش حاجة أبدا، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ما تذر أي ما تترك وتدع، كل حاجة تيجي عليه تجعله رمة مفتت خلاص انتهى. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وكلمة تذر دي فعل له أخ هناك إيه؟ تدع وتذر، مضارعين ليس لهم ماضي في اللغة كلها، اتنين إيه؟ مضارع ما لهمش إيه؟ إلا في قراءة في من قال أو الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، مش ما ودعك ربك وما قلى، في قراءة ما ودعك، يبقى جاب لها إيه؟ جاب لها ماضي. إنما إيه يذر ما جابش لها ماضي أبدا. ما تذر من شيء أتت عليه، وخصوص التعبير دي مدام إن هتعمل العمل دي كل عقيم يجيبها إيه؟ ما تذر، اللي هي شيء واحد في اللغة. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، هذه واحدة. وبرضو آية في إيه؟ في ثمود، إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. هم بقى لما عملوا يصد صالح فكذا كذا قال لهم إيه؟ زي ما تقول أنت للمفسد تقول له خد لك يومين يا حلو، خد لك يومين يا حلو، بعدين إيه؟ هتيجي بقى الإيه؟ الأخذ، الأخذ عزيزا إيه؟ مقتدر. تمتعوا حتى حين، تمتعوا بإيه؟ قال لك بما جبلته عليك نفوسكم الضالة من شهوات النفس، تمتع زي ما انت عايز. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، يعني خد لك يومين يا حلو، فعتوا عن أمر ربهم، التهديد برضو ما نفعش وياهم، فعتوا عن أمر ربهم. عتوا يعني إيه؟ مالوا وتركوا وهجروا أمر ربهم. عتى عادة في اللغة بتتعدى بعلى،

0: قوياً بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. هات عود أكبريت كده وحطه على صابعك كده وبعدين اربطه قوي، يوم تربطه قوي يعمل إيه؟ يدخل في الصابع. إذا ما تجيش تقول لي لأصلبنكم في جذوع النخل على جذوع النخل وتسكت، لأصلبنكم في جذوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب إيه؟ مصلوب فيه. يقول لك إيه هناك إيه؟ الحمد لله الذي وهبني على الكبر. يقول لك يا أخوة تفسير لك مع الكبر، طب يا أخوة على ثلاث حروف ومع حرفين، كيف يترك الحرفين ويجيب لي حرف ثاني؟ جيب مبنى كبير كده. يقول لك أصل من برضو مش فاهم. الحمد لله الذي وهبني على الكبر أي مع الكبر، الكبر مظنة العقل ما ينجبش، فبيحمد ربنا اللي إيه اللي جاب له على الكبر ولد مش معه. قال لك لا، الكبر كبر السن يمنع الإيه الإنجاب، ولكن طلاقة قدرة الحق تتعلب على الكبر. يبقى إذا تيجي على ما تجيش إيه ما تجيش عنه خلاص كده. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. يقول لك فسره لك لذو مغفرة مع ظلمهم. يقول له لا ما تفسرهاش بس مع كده، تقول لأن ربك لذو مغفرة للناس مع ظلمهم، يعني إن الذنب كان يقتضي العقوبة ولكن مغفرة الله علت على العقوبة. يبقى كل حاجة تغيير الحرف ده له إيه؟ له معنى. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة. الصاعقة الصوت المزعج يأتي من أعلى وتصحبه إما نار حارقة أو ريح مدمرة، هذه الصاعقة. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام. يا سلام، فما استطاعوا من قيام. ساعة ما تيجي حاجة تفزع الواحد يوم يبدو يهرب منها، يهرب يعني يجري كده ويسيبها، يفر من الشيء اللي هيتعبه يفر. قال لك ده ما يقدرش يهرب، ده ما يقدرش يقوم من مطرحه، ما يقدرش يقوم. فإذا كان ما استطاعوش قيام يبقى ما استطاعوش الهرب من باب أولى، لأن القيام أهوى من الجري وأهوى من مش عارف. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. يعني يمكن حد ثاني يجي يمدهم بالنصر، لا ولا لهمش حتى دخل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
0: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
2: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: ما حكم أن يؤذن للصلاة رجل ويقيم غيره؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأفضل أن يقيم الذي أذن للصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم. وقال أيضا في حديث آخر عن زياد بن الحارث الصدائي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. والخلاصة أن الأفضل أن يقيم من أذن، وأن إقامة غير المؤذن للصلاة جائزة ما دامت لا تؤدي إلى إحداث اختلاف بين المؤذن وغيره من الناس، كما هو مذهب السادة الحنفية، والله أعلم.

إنها الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتمم علينا نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وانشر علينا من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. نسألك يا مولانا يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا رب، ما حلول هذا اليوم الجديد؟ نسألك العافية في أبداننا، والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا، والبركة في أرزاقنا، والأمن والأمان والتقدم لوطننا الحبيب. هذا يوم جديد، أسألك يا مولانا أن تمن علينا وعليكم فيه بكامل الصحة والعافية ولجميع المسلمين. اللهم اجعله يوم خير وأمن وأمان ورزق وسعادة وراحة بال، يوم لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبدأ، وعليه نتوكل، ومنه نستمد العون والمدد، وإليه نتوجه بالحمد والثناء. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل الخير. نحييكم مستمعينا مع نسمات هذا الصباح الجديد، صباح الاثنين 21 من المحرم من عام 1447 من الهجرة، الموافق 6 يوليو من عام 2026 من الميلاد. صباح جديد مستمعينا الكرام، نسعد فيه معكم خلال هذه الفترة. حول مائدة القرآن نلتقي، ومن معين السنة نستقي، وإلى معارج الرحمن نرتقي. نرتقي بأسماعكم من خلال كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأهلا بكم إخوة الإيمان إلى فقرات هذه الفترة التي تمتد معكم حتى 11 إن شاء الله. معكم خلال من الهندسة الإذاعية محمود الطناني، وهذه تحياتي فؤاد حسن. وكنا في الفترة السابقة قد سعدنا وإياكم بصحبة الزميل محمد عبد الحكم. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونبدأ مستمعينا بهذه التلاوة العطرة من قصار الصور، نستمع إليها من القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.

0: Talmud.
1: لو كنت

فسبح بحمد ربك واستغفره.

فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.

كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا مستمعينا الكرام استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة من قصار الصور، تلاها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أهلا بكم مع عرض سريع لبعض البرامج والفقرات التي سوف نلتقي بها على مدار اليوم إن شاء الله. بعد قليل نستمع للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في تلاوة من سورة الروم. أما المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري فيأتيكم قبل 5 دقائق، ونستمع إلى آيات بينات من سورة العنكبوت. سئل فأجاب مع دكتور محمد مصطفى يحيى يأتيكم في 9:30 و5 دقائق إن شاء الله. القارئ الشيخ فتحي قنديل نستمع إليه في تلاوة من سورة الإسراء في 10:45، وتداع إحياء لذكراه رحمه الله رحمة واسعة. فكرة من فكرات المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والذي يرتل علينا من سورتي النساء والمائدة في تمام 10 إن شاء الله. أما في 10:30 فنلتقي مع برنامج من كنوز المعرفة مع ضيفه الدكتور أشرف الفيل، ويتحدث حول كلمات الذرية والبنون التي جاءت في القرآن الكريم. قراءة في كتب التفسير مع زميل محمد جمعة، مع ضيفه الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، ويتحدث حول قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ثم نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي وما يتيسر من سورة المائدة، ونواصل الرحلة المباركة مع المصحف المرتل مع آيات بينات من سورتي المائدة والأنعام مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في 11:15. بعده نلتقي مع حلقة جديدة من برنامج من المكتبة الإسلامية مع الزميل الدكتور كمال نصر الدين من خلال لقائه بضيفه الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى الأستاذ بجامعة الأزهر حول كتاب صفوة الصفوة للإمام ابن الجوزي. قرآن الظهر للقارئ الشيخ فتحي قنديل، ويتلو علينا من سورتي الواقعة والحديد، ويؤذن بصلاة الظهر إن شاء الله في تمام 1. بعد الأذان نلتقي مع القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي في تلاوة مباركة من سورة آل عمران، كما نلتقي مع فكرة من فقرات المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ويواصل ترتيله لآيات الله البينات من سورة الأنعام. الأسرة والمجتمع برنامج تقدمه إيمان عرفة من خلال اللقاء بضيفها الدكتور أمان قحيف أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، ويدور الحوار حول درس من دروس الهجرة. ونلتقي مع القارئ الشيخ علي محمود في تلاوة من سورة يوسف في 2:30 إلى 5 دقائق. بعدها يواصل القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ترتيله لآيات الله البينات من سورة الأنعام. رسالة إلى الشباب مع زميل الدكتور علاء عرابي مع ضيفه الشيخ عبد المنعم دويدار، ويأتيكم في 4:45. ويؤذن بصلاة العصر إن شاء الله في 4:30 و6 دقائق. الفترة المفتوحة الإسلام والحياة تأتيكم في 15:10. وموضوع هذه الفترة حول الصبر في مواجهة الشدائد كدرس من دروس الهجرة المباركة. هذه الفترة من تقديم الدكتور وليد الحسيني مع ضيفه الأستاذ الدكتور أحمد البصيلي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. فكرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يرتل علينا من سورتي الحج والمؤمنون في 6:30 إن شاء الله، ويؤذن بصلاة المغرب في تمام 8. قبل الأذان نستمع إلى قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ حمد الزامل. في 10:15 بمشيئة الله تعالى نلتقي مع أمسية دينية فيها كلمة للقارئ فيها تلاوة مباركة للقارئ الشيخ العزب سالم، وكلمة للدكتور محمد إبراهيم حامد من علماء الأوقاف، وتختم بتهليلات للشيخ محمد الجزار. الأمسية مسجلة من مسجد السوالمة، قرية جهينة البحرية، مركز فقوس بمحافظة الشرقية، من تقديم الزميل عمر سلامة. دائما نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في هذه التلاوة من سورة الروم.

0: وكذلك تخرجون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من سورة الروم، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة العنكبوت، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، حسن العمل مع طول العمر من الأمور التي يغبط عليها صاحبها، بعكس سوء العمل مع طول العمر فهي مما يستعاذ منه. روى الترمذي عن أبي بكرة بن الحارث أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم قائلا: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وساء عمله.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري في هذه التلاوة من سورة إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى.

تصدونا عما كان يعبد آباؤنا

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري ما تيسر من سورة إبراهيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لمن الخطاب في قوله تعالى في ختام سورة دخان: فارتقب. وما التحدي الذي تحدى الله به المكذبين مع بيان علاقة ختام سورة دخان مع مفتتحها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. الخطاب هنا في قوله فارتقب إنهم مرتقبون، الخطاب هنا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومعنى الآية الكريمة أي فإنما أنزلنا الكتاب المبين بلغتك وسهلناه بنزوله قرآنا عربيا بلسانك ولسان قومك ليسهل فهمه وتدبره كي تتذكروا ولكي تنتفعوا بهديه فتعملوا بموجبه، وإن لم تستجيبوا وتتعظوا فانتظر عاقبة أمرهم وما يحل بهم، فإنهم منتظرون عاقبة أمرك وما يحل بك، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة عند ربك للمتقين. وفي هذه الآية تكريم للرسول صلى الله عليه وسلم وللعرب بنزول القرآن الكريم بلسانهم. وهنا نقول قوله تعالى فارتقب أي انتظر يا رسول الله، إنهم مرتقبون أي انتظرهم كما ينتظرونك، فانتظر عقاب الله سبحانه وتعالى لهم، وكذلك هم ينتظرون مصيبة أو بلية تقدم عليها يا رسول الله أو تحل بك وبدارك، ولكن هيهات هيهات، لأن الله سبحانه وتعالى عصم النبي صلى الله عليه وسلم من كل مكروه وسوء، وصدق الله تعالى إذ يقول والله يعصمك من الناس، وصدق الله تعالى إذ يقول إن ربك أحاط بالناس، ثم إن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة مصدقة وفيها الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهي أمة مرحومة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وهي كذلك أمة معصومة كما قال عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليجمع أمتي على ضلالة. فكل هذا يطمئن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون رسول الله مرتقبا لهم ما توعدهم الله تعالى به. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل نلتقي مع القارئ الشيخ فتحي قنديل في تلاوة من سورة الإسراء إحياء لذكراه رحمه الله رحمة واسعة. ولد الشيخ فتحي قنديل في 8 مارس من عام 1931 بمركز منوف بمحافظة المنوفية. حفظ القرآن الكريم وهو في سن 10 من عمره، ثم التحق بالأزهر الشريف ومعهد القراءات وأتم دراسته لعلم القراءات والتجويد. عامل شيخا لمقرآت السيدة زينب ومسجد الإمام الحسين رضي الله عنهما. قرأ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون في أوائل السبعينيات. سافر الشيخ فتحي قنديل إلى العديد من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك. وانتقل الشيخ فتحي قنديل إلى جوار ربه في 6 يوليو من عام 1990. رحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جناته. وعرفانا من إذاعة القرآن الكريم لقرائها، نبقى مع هذه التلاوة للقارئ الشيخ فتحي قنديل من سورة الإسراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في القتل إنه كان منصورا صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الإسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ فتحي قنديل. أذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكرى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الساعة الآن 10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 42 من سورة النساء، يواصل القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ترتيله لآيات الله البينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقول

الله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

تَرَكَ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

0: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورتي النساء والمائدة، رتله علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، الذي يستكمل اللقاء بعد ربع ساعة من الآن إن شاء الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. يقول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ويقول سبحانه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ويقول سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، ويقول سبحانه: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. المتأمل في هذه الآيات يجد استعمال القرآن الكريم لخمسة ألفاظ، وهي الابن والولد والذرية والبنون والعقب. وهذه الألفاظ وإن كانت في الظاهر تؤدي معنى واحدا، إلا أن بينها فروقا لغوية دقيقة من حيث الشمول والتخصيص وطبيعة النسل. فلفظة الولد تطلق ويراد بها الذكر والأنثى، ويستخدمها القرآن الكريم عندما يتحدث عن الأحكام الشرعية أو المواريث أو المسؤولية والرعاية، كما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما لفظة الابن فتختص بالذكور دون الإناث، وهو يختص بأولاد الرجل من صلبه، وهي لا تكون إلا للذكور فقط، وقد تطلق مجازا على الأحفاد أو على التبني، كما في قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ففرعون كان يقتل الذكور فقط دون الإناث، فاختار القرآن لفظة أبناءكم ولم يقل أولادكم، لأن القتل لم يشمل البنات، وكما في قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ولم يقل أولادكم، لأنهم بالتبني. أما لفظة الذرية فتشمل النسل كله ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، وهي كلمة تستخدم للمفرد وللجمع، مثل قوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان. وتستعمل الذرية وتستخدم في القرآن الكريم في مقام الدعاء بالصلاح والبركة للنسل الممتد عبر الأجيال ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، كما في قوله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فقال ذرية ولم يقل أبناء أو أولادا، لأنه يعلم أن زوجته عاقر لا تنجب. أما العقب فهو ولد الولد وهم الأحفاد، وهو كل من يأتي بعد الرجل من نسله وذريته ليحمل اسمه، ويقال: فلان انقطع عقبه، أي لم يبق له نسل من بعده. ويأتي لفظ العقب المستعار من مؤخرة القدم ليشير إلى من يأتي في ختام الرجل ويتأخر عنه من أحفاد، ويستعمل للإشارة إلى بقاء النهج أو الإسم، كما في قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فتتحدث الآية عن كلمة التوحيد التي تركها إبراهيم عليه السلام في ذريته المتأخرة لأحفاده وأحفاد أحفاده وأحفاد أحفاد أحفاده، لتبقى مستمرة من بعده. أما لفظة البنون فتستخدم عندما يكون السياق متعلقا بالتفاخر وبالقوة العددية وبالامتنان بالنعم، وهو يخص الذكور فقط، كما في قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالعرب كانت تتفاخر بالذكور لما فيهم من قوة ودفع وحماية، فجاء اللفظ ليحاكي مفهوم العزوة لديهم، وكما في قوله تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، في سياق إنكار ادعاءات المشركين على الله تعالى. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. نستكمل الحديث حول هذه الآية من سورة الأنعام، ووصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا.
2: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه وصية من الوصايا القيمة الربانية القرآنية النبوية التي أمر المولى تبارك وتعالى أن يتلوها علينا وعلى كل من يصلح له الخطاب: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. الإسلام يحتاط لمال اليتيم، لأنه قد مات أبوه، اليتيم قد مات أبوه دون البلوغ، وما يكون لضعيف أن يضيع في دنيا الإسلام. لذلك المولى تبارك وتعالى هو الذي وصانا بحوله وقدرته لنمتثل أمره: ولا تقربوا أيها الأوصياء مال اليتيم إلا بالحال التي تصلح أمواله لتصلح له ولكي ينتفع بها عندما يكبر، إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يصل إلى سن البلوغ ويكون راشدا. فإذا بلغ ذلك السن وأصبح راشدا فسلموه ما له. ثم بعد ذلك، وكما تفضلتم بتلاوة الآية في أول الحلقة: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وكما هو معلوم أن الإسلام يجعل الحق المطلق في كل أوامره ونواهيه، فلا تظلم ولا تظلم. والمولى تبارك وتعالى يأمرنا أن أوفوا الكيل والوزن بالعدل الذي يكون به تمام الوفاء، وإذا بذلتم جهدكم في مسألة المكيل والموزون ونحو ذلك، وفعلت ما تستطيع أن تفعله من إقامة العدل في الوزن، فلا حرج عليكم فيما قد يكون من نقص غير متعمد، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي رفع هذا الحرج. وإذا يعني المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فعليكم تحري العدل في قولكم دون ميل عن الحق في خبر أو في شهادة أو في حكم أو في شفاعة، ولو كان الذي تعلق به القول من ذوي القرابة منكم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، الذي أتكلم بسببه من أقربائي، فالقربى لا يجوز لها أبدا أن تفسد العدالة في قولك، فإياك أن تلوي شهادتك من أجل أن هذا من خؤولتك أو من عمومتك أو من إخائك، أو هي أختك أو هو أخوك أو هو جارك أو هو قريب لك من الدرجة الأولى أو العاشرة، فكل ذلك لا يجوز أبدا أن ألوي عنق العدالة فأقول الزور من أجل واحد من أقربائي، هذا حرام. وإن كان ذا قربى وبعهد الله، أي أوفوا بما عهد الله به إليكم من الالتزام بشريعته، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي ذلكم المتلو عليكم من الأحكام ومن الأوامر ومن النواهي وصاكم به ربكم. وعندما يوصي المولى تبارك وتعالى فما يكون لمسلم أعطاه الله عقلا أو مسكة من عقل إلا أن يقول سمعت وأطعت، رجاء أن يكون من المهتدين. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، رجاء أن تتذكروا عاقبة أمركم فتعتدلوا في أمركم ونهيكم وحلالكم وحرامكم واحتياطكم لأموال من فقد الأب ومات دون سن البلوغ لولده أو لابنته. ومحتوى الآية مع هذا الذي نقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم وصاكم به في الآية السابقة لعلكم تذكرون، وفي هذه الآية لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما، أي ومما وصاكم الله به أن هذا الإسلام هو طريق الله تعالى وهو الطريق المستقيم فاسلكوه ولا تسلكوا سبل الضلال. ودائما الطريق يكون مفردا إن أردنا طريق الله، أما الطرق الأخرى عندما تجمع فإنها تكون هي سبل الضلال. فاتبعوا هذا السبيل ولا تتبعوا أبدا السبل والطرق المتعرجة التي تخالف طريق الله، لأنها تؤدي إلى الفرقة والبعد والتشرذم. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. نسأل المولى تبارك وتعالى أن نكون من عباده المتقين، اللهم آمين.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر أستاذ التفسير وعلومه بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يواصل ترتيله لآيات الله البينات بدءا من الآية 15 من سورة المائدة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف

به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

0: وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديقي المنشاوي بدءا من الآية 15 من سورة المائدة وحتى الآية 68. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل يأتيكم بعد قليل إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعيد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل فؤاد حسان، وها هي فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية من بعد ظهر اليوم إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحيات الزميل توفيق المعداوي من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا بدءا من الآية 69 من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا،

أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة

وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحينا

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون

0: قدير. صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 69 من سورة المائدة وحتى الآية 17 من سورة الأنعام. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في 1:30 إلى 5 دقائق إن شاء الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. نواصل معه عرضنا وتحليلنا لكتاب صفة الصفوة للإمام أبي الفرج بن الجوزي. ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، نقدم عرضا وتحليلا لهذا الكتاب الماتع النافع الذي ترجم فيه المؤلف لأكثر من 1000 من خيرة البشر، وطبعا أولهم خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عدد من الصحابة والتابعين، ليتحفنا المؤلف بباقة وضاءة يجد فيها شبابنا الأسوة الصالحة والقدوة الحسنة في العلم والعمل والأخلاق. والمؤلف تحدث مطولا عن فئة من الصحابة وهم 10 المبشرون بالجنة، وركز على جوانب معينة في شخصيتهم هي مناط القدوة الصالحة فيهم، وبدأ بالخلفاء 4 رضوان الله عليهم، فنلخص كلامه في ذلك.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول الصحابة الكبار من 10 المبشرين بالجنة والذين تحدث عنهم الإمام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أول الرجال إسلاما وصاحب الغار وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. تميز رضي الله عنه بالصدق المطلق، وحين كذب الناس خبر الإسراء والمعراج ماذا قال؟ قال: إن كان قال فقد صدق. ومن أعظم ما يستفاد من الحديث عن قصة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه كما بين الإمام أن قوة الإيمان أعظم من قوة الجسد أو المال، فقد سبق الأمة كلها بقلبه وبيقينه رضي الله عنه. الصحابي الثاني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، أسلم فاعتز الإسلام بإسلامه، وكان قويا في الحق شديدا على الظالم رحيما بالمؤمنين، وكان يقول كما أثر عنه: لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها. فأصبح رمزا للعدل في التاريخ الإسلامي، ولهذا كان من أعظم ما يستفاد من دروس في سرد قصته والحديث عنه أن القوة إذا اقترنت بالتقوى أصبحت رحمة وعدلا. ثم كان الصحابي الثالث سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ذو النورين، تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثر الصحابة حياء حتى قال النبي في شأنه: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ وكان كثير الإنفاق في سبيل الله، حتى أنه جهز جيش العسرة واشترى بئر رومة للمسلمين. ومن أعظم ما يستفاد من قصته أن المال إذا استعمل في طاعة الله صار طريقا إلى الجنة. الصحابي الرابع من 10 المبشرين بالجنة والذين تحدث عنهم الإمام، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ابن عم رسول الله ورابع الخلفاء الراشدين، جمع بين العلم والشجاعة والعبادة، وكان من أفقه الصحابة وأعلمهم، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل والمكانة. ومن أعظم ما يستفاد من قصته أن العلم والشجاعة إذا اجتمعا في المؤمن صنع الله بهما خيرا كثيرا.
4: هذا عن الأربعة الأوائل من المبشرين بالجنة، وهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. وطبعا جوانب القدوة فيهم كثيرة ومتنوعة، فهم خير قدوة في علمهم ومعاملاتهم وشتى جوانب حياتهم.
5: أما الصحابي الخامس فهو سيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، أحد أبطال الإسلام. ومن أعظم مواقفه يوم أحد أنه جعل جسده وقاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أصيب بجراح كثيرة دفاعا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. ومن الدروس المستفادة من قصته أن التضحية في سبيل العقيدة هي طريق الخلود. أما الصحابي السادس فهو الزبير ابن العوام رضي الله عنه، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد أوائل المسلمين، جمع بين الشجاعة والإيمان، وكان من كبار المجاهدين. قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حواري وحواري الزبير ابن العوام. ومن أعظم ما يستفاد من الحديث عن قصته أن نصرة الدين تحتاج إلى رجال ثابتين لا يترددون عند الشدائد.
4: إذن كان طلحة والزبير قدوتين صالحتين في التضحية والفداء، وقدم أحدهما نفسه وقدم الآخر ماله في سبيل الله.
5: أما الصحابي السابع من العشرة المبشرين بالجنة سيدنا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، كان تاجرا صالحا، جمع بين الغنى والزهد، هاجر إلى المدينة لا يملك شيئا، ثم فتح الله عليه أبواب الرزق فأنفق أمواله في سبيل الله، وكان يقول: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ومن أعظم ما يستفاد من دروس في الحديث عنه أن الغنى الحقيقي ليس في كثرة المال بل في حسن استعماله في الحياة. أما الصحابي الثامن فهو سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأحد القادة الكبار في الفتوح الإسلامية، فتح الله على يديه العراق والقادسية، وكان مستجاب الدعوة. ومن أعظم ما يستفاد من قصته أن الجمع بين العبادة والعمل والقيادة من سمات الرجال العظماء.
4: نعم، وإذا كان عبد الرحمن بن عوف قدوة صالحة ونموذجا حسنا لرجل الأعمال الثري الذي يراعي الله تعالى في ماله ويحسن إدارته بما يعود على نفسه وأهله وأمته بالخير. وكان سعد بن أبي وقاص قدوة صالحة في القيادة والإدارة.
5: الصحابي التاسع سيدنا سعيد ابن زيد رضي الله عنه، من السابقين الأولين إلى الإسلام، وثبت على دينه رغم الأذى الشديد الذي تعرض له، وكان من أهل العبادة والخشوع، ولم يكن كثير الظهور أو الشهرة. ومن أعظم ما يستفاد من قصته أن العبرة عند الله ليست بالشهرة وإنما بالإخلاص والإيمان القلبي. أما الصحابي العاشر من العشرة الذين تحدث عنهم الإمام ابن الجوزي في هذا الكتاب الرائع صفة الصفوة، فهو سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، أمين هذه الأمة كما وصفه رسول الله، كان مثالا في الأمانة والتجرد والإخلاص، وتولى قيادة الجيوش الإسلامية في الشام حتى مات بالطاعون وهو قائم يؤدي واجبه. ومن أعظم الدروس المستفادة من قصته أن الأمانة من أعظم أسباب رفعة الإنسان عند الله تبارك وتعالى.
4: إذن بلغ سعيد بن زيد ما بلغ من منزلة عظيمة إخلاصه وتجرده لله تعالى. وبلغ أبو عبيدة بن الجراح ما بلغ بأمانته وصدقه مع الله، وهذه هي مواطن القدوة الحقيقية التي نحتاج إليها دائما. سنواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا وتحليلنا لهذا الكتاب صفة الصفوة للإمام أبي الفرج بن الجوزي في حلقات أخرى قادمة بإذن الله تعالى. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ علي حجاج السويسي يتلو علينا من سورة طه.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة طه تلا علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، يا من لك الحسنى من الأسماء، وبأيها مولاي كان دعائي، أدعوك خيرا للبرية كلها، وأخص أمة أحمد برجائي.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما من شك في أن صاحب الضمير اليقظ يتمنى أن يسعد في الدنيا بتوفيق الله عز وجل، كما يرجو أن يحظى في الآخرة برضوان الله تبارك وتعالى. في هذه الحلقة سنقف على كيفية الوصول إلى هذا الطريق، وكيف نحقق ذلك في واقعنا. معنا ومعكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فالصدق مع الله ثم الصدق مع النفس هو الدليل على مصداقية المرء في دعوى الإيمان. ومن الصدق مع الله ثم مع النفس أن نعترف جميعا باعتبار أننا نؤمن بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لابد أن نعترف بأننا نحلم بالسعادة في الدارين الدنيا والآخرة.
1: نعم.
2: ومن الصدق مع الله كذلك ثم مع النفس أن نعترف بأن السعادة المنشودة لها طريق واحد، هو طاعتنا لله. وطاعة الله جوهرها يتمثل في الاستقامة على منهج الله كتابا وسنة.
1: إذن السعادة ليست في جمع المال ولا في السكن المنيف ولا في الارتداء الملابس أو امتلاك السيارات، السعادة شيء آخر.
2: نعم، السعادة أن يمتلئ القلب بتقوى الله سبحانه وتعالى، وامتلاك هذه الأشياء سبل لتحقيق السعادة، لكنها ليست هي السعادة، هي سبل لتحقيق السعادة.
1: كمان هي الرضا. لكن
2: نعم،
1: الرضا.
2: نعم، لكن إذا حقق العبد مع هذه السعادة بتلك الأشياء يعلو ذلك كله الرضا بالدين الذي ينتمي إليه وبما يفيضه الله عليه من نعمة. طريق السعادة الحقيقي طاعة الله عز وجل، ولقد قال الله تعالى لرسوله في كتابه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه، أي الذي أوحي إليك، لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. تحمل لنا السنة الشريفة والسيرة العطرة مواقف لا تحصى، تجسد لنا مدى طاعة النبي لله ومدى اعتصامه بالمضامين القرآنية، يجسدها واقعا عمليا في حركته الحياتية. ها هو ذا عليه الصلاة والسلام يظل يقوم الليل حتى تتورم قدماه، حتى تشفق عليه زوجه الصديقة بنت الصديق وتذكره بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيجيبها قائلا: أفلا أكون عبدا شكورا؟
1: نعم، في القرآن الكريم نماذج كثيرة لمن استمسكوا بالوحي، وأخرى لمن فرطوا وضيعوا. هل من الممكن أن نقف على هذه النماذج؟
2: نعم، نحن نتلو في القرآن الكريم: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، كما نقرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وعلى الجانب الآخر نقرأ في شأن من فرط وضيع قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
1: نعم، إذن السعادة الحقيقية في رضا الله تبارك وتعالى، والخزي كل الخزي في معصيته سبحانه، وسبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعتهم،
2: نعم،
1: وجعل الملوك عبيدا بمعصيتهم.
2: نعم نعم.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعين الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من أقوال الرسول، تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه أبو داود في سننه رضي الله عنه، حدث سعد بن إسحاق عن أبي سعيد المقبوري عن أبي ثمامة الحناط أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد، أدرك أحدهما صاحبه قال: فوجدني وأنا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: حضر رجلا من الأنصار الموت فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكمه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعز مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ولد الشيخ فتحي قنديل في 8 من مارس لعام 1931 بمركز منوف بمحافظة المنوفية. حفظ القرآن الكريم وهو في 10 من عمره، ثم التحق بالأزهر الشريف ومعهد القراءات وأتم دراسته لعلم القراءات والتجويد. عمل شيخا لمقراءة السيدة زينب ومسجد الإمام الحسين رضي الله عنهما. قرأ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون من أوائل السبعينيات. سافر إلى العديد من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، وانتقل إلى جوار ربه في 6 يوليو لعام 1990. رحم الله الشيخ فتحي قنديل وأسكنه فسيح جنته. ومن تسجيلاته وبمناسبة الذكرى نستمع إلى هذه التلاوة من سورتي الواقعة والحديد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورتي الواقعة والحديد، تلاها القارئ الشيخ فتحي قنديل بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. إخوة الإيمان، في حوالي 15 دقائق إن شاء الله نقدم لحضراتكم الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، عنوانها الصبر في مواجهة الشدائد، درس من دروس الهجرة. ضيف هذه الفترة الأستاذ الدكتور أحمد البوصيلي، ومعكم من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وليد الحسيني. قرآن المغرب يأتيكم لهذا اليوم في 7:15 إن شاء الله تعالى للقارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، وما يتيسر من سورتي النمل والنصر. أما في 10:15 من سهرة الليلة فتستمعون إلى أمسية دينية تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ العزب سالم وكلمة للدكتور محمد إبراهيم حامد من علماء الأوقاف، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد الجزار. الأمسية مسجلة من مسجد السوالمة قرية جهينة البحرية مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل عمر سلامة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الظهر و2 ركعتين بعدها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أذان العصر يحين موعده إن شاء الله تعالى في 4:06. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ كامل يوسف الباتيمي يتلو علينا من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة آل عمران تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهديمي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم وهذه حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها شيرين أحمد ماجد. إخوة الإيمان، لقد اهتم القرآن الكريم بعمارة الكون اهتماما فائقا، فقد خلق الله عز وجل الإنسان وسخر له الكون وما فيه ليصلحه ويعمره، حيث قال الحق تبارك وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان عمارة الكون في الإسلام من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: إن منهج القرآن الكريم في عمارة الكون منهج شامل لكل صور التنمية والإصلاح والإعمار، فمن ذلك أمره بالسعي في الأرض والمشي في مناكبها واستخراج كنوزها وثرواتها وما أودع الله عز وجل فيها من خيرات وأقوات، حيث يقول الحق جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يقول ابن كثير في تفسيره: يذكر الله نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليلها لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب، بما جعل فيها من الجبال وفجر فيها من العيون وسلك فيها من السبل وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزروع والثمار، ولهذا يجب المشي والسفر في أقطارها والتردد في أرجائها بحثا وسعيا في طلب الرزق. لذلك جاء الأمر بالسعي في الأرض طلبا لعمارتها بعد الأمر بأداء العبادات، حيث يقول سبحانه في شأن صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكان سيدنا عراض بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. من هنا إخوة الإيمان، كانت دعوة القرآن إلى عمارة الكون تتطلب بذل الجهد في العمل عامة، ومن ذلك العمل في زراعة الأرض، حيث يقول الحق تبارك وتعالى في معرض الامتنان على عباده: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم فضل عمارة الكون بالزراعة، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم قبيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. كما تطلب عمارة الكون إتقان العمل صناعة وحرفة ومهنة، وتتطلب مراعاة القيم والأخلاق تجارة وبيعا وشراء واقتضاء وتكافلا وترحما. إخوة الإيمان، إن الإعمار غريزة بشرية، أودعها الله في الإنسان لتكون رائدة العمل وباعثة الأمل في نشر العمران وتثبيت دعائم التحضر والتقدم والأمان. فشريعتنا إعمار لا دمار، بناء لا هدم، نماء لا فناء. قال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فإعمار الكون مطلب شرعي وواجب وطني. فاللهم ارزقنا حسن العمل وحسن الإعمار، وارزقنا القبول، وتقبل منا صالح الأعمال، إنك على ما تشاء قدير.
0: يا أمتي هيا بنا إلى العمل، يا أمتي هيا بنا نبني الوطن.

0: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. أعدتها شيرين أحمد ماجد ونفذها هندسيا على اللواء زميل توفيق المعدوي. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 18 من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد.

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون.

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم

به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ.

شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

هدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه

ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده

0: لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
1: صدق الله العظيم.
2: رتل علينا القارئ الشيخ محمد صدق المنشاوي بدءا من الآية 18 من سورة الأنعام وحتى الآية 94. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في حوالي 1:30 إن شاء الله.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان،
1: برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا هذا، داعين الله عز وجل أن يجعله دائما لقاء خير وبركة.

أنتم أمل الحاضر وعماد المستقبل بإذن الله تعالى، ومن أجل مستقبل أفضل عليكم بكتاب الله، لأن القرآن

0: سورة البقرة من الابن سعيد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله.

الحج أشهر

0: الكتاب. صدق الله العظيم.
1: ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في عباده الصالحين الطائعين. ننتقل إلى الابنة شيرين بكري والتي تمثل موهبة في الإنشاد الديني، نستمع إليها.
2: سبحت

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما إلى ما فيه طاعته ورضاه، وأن يغفر لنا ما فات، وأن يعصمنا فيما هو آت، وأن يرزقنا تقواه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: كنتم مع طلائع الإيمان،
2: برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الخامسة إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحيات الزميل توفيق المعداوي من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ محمود علي البنا وما يتيسر من سورة الفتح.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات ومن سورة الفتح تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامج الأسرة والمجتمع، تأتيكم عبر إذاعتكم القرآن الكريم من القاهرة، وفيها نتحدث عن درس من دروس الهجرة النبوية نذكر به أنفسنا وإياكم، ألا وهو درس الإخلاص في القول والعمل والتجرد من متاع الدنيا. بداية نرحب بالضيف الكريم فضيلة الدكتور دكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بكم أستاذة.
2: دكتور أمان، المهاجرون مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تركوا كل شيء، تركوا البيوت، تركوا الممتلكات، تركوا الأهل، تركوا الأصدقاء. هذا الترك أو التخلي يمثل اختبارا نفسيا عميقا للإنسان. نعم. الإنسان الذي يريد وجه الله تعالى في القول والعمل، كيف ننجح في هذا الاختبار في زماننا المعاصر؟
3: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ونسأل الله عز وجل أن يجري على لساننا ما يرضيه عنا وعنكم وعن مستمعينا، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. السعي نحو النجاح في اختبار الدنيا وفي عطاءات الدنيا وفي أحداث الدنيا يأتي عبر إخلاص القلب وإخلاص العمل لله عز وجل. ومادة الإخلاص وردت في القرآن الكريم 38 مرة، مادة الإخلاص. ولا توجد قيمة من القيم أو سلوك من تصرفات الإنسان وسلوكيات الإنسان جاء باسمه سورة في القرآن الكريم إلا الإخلاص. الإخلاص كقيمة، وهذه السورة ركزت على قضية التوحيد.
2: نعم.
3: الذي هو صلب إيمان المؤمن وصلب عقيدة المسلم، أنه يوحد الله تبارك وتعالى بإخلاص شديد لله عز وجل في هذه المسألة الإيمانية أو في هذه القضية الإيمانية. والقرآن الكريم أكد على مسألة الإخلاص وعلى أنها ضرورية وعلى ضرورة حضورها في قلب المؤمن. قال ربنا عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن الذي أمرنا به أن نعبد الله تبارك وتعالى بإخلاص. قل أعبد الله مخلصا. إذن عبادة المؤمن لابد وأن تكون قائمة على الإخلاص لله عز وجل إلى أقصى درجة. لأنه تخيلي حضرتك أن المؤمن قضية الإخلاص في ذهنه غير حاضرة، إذن عمله كله يذهب أدراج الرياح، وكأنه عمل لا قيمة له، وكأنه لم يحدث على الإطلاق. فالعبادة أو الإيمان يقتضي الإخلاص لله عز وجل في كل وقت وحين. العمل الخالص لوجه الله عز وجل الله تبارك وتعالى يتقبله ويجازي عليه المؤمن الخير كل الخير.
2: نعم.
3: وعندما دخل أحد الصالحين إلى مسجد من المساجد فوجد فيه أعدادا كثيرة يصلون، لكن إبان وقت الصلاة أو إبان تأديتهم للصلاة ماذا حدث؟ صدر منهم ما لا يتوافق وطبيعة الصلاة، ما لا يتوافق وجلال الصلاة، ما لا يتوافق وعظمة وقدر الصلاة وقدر الخشوع والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في انكسار لله عز وجل.
2: وهذا يتنافى مع الإخلاص في العبادة.
3: بالضبط. لذلك لما خرج هذا الرجل الطيب أو هذا الرجل الصالح من المسجد قيل له: ما شاء الله كثر عدد المصلين. الناس سعداء اللي أخذوا بالظاهر.
2: نعم.
3: قالوا: ما شاء الله عدد المصلين كثير. فماذا قال الرجل الصالح؟ قال: رأيت مصلين ولم أرى متقين.
2: نعم.
3: إذن التقوى مرتبطة بإخلاص العمل لله عز وجل إلى أبعد مدى. لذلك حضرتك يعني عند الإمام ابن القيم يقول: ربما سبق ربع درهم ألف درهم.
2: نعم.
3: نحن دعونا مثلا إلى مشروع خير، رجل أو إنسان من الناس تبرع بربع درهم كل ما يمتلكه، وآخر تبرع بألف درهم، لكن الذي تبرع بألف درهم يشغله ثناء الناس عليه أو مدح الناس له أو تكريم الناس له أو تبجيل الناس له، أو يعني أن يشيع بين الناس وينتشر بين الناس أنه رجل فعل الخير وهكذا. لكن الذي تبرع بربع درهم كان مخلصا لله تبارك وتعالى، لذلك قيل ربما سبق ربع درهم ألف درهم، وربما سبقت ركعة واحدة ألف ركعة. واحد صلى ركعة واحدة في جوف الليل بإخلاص لربه سبحانه وتعالى أفضل من رجل صلى ألف ركعة للتباهي والتظاهر وأن يراه الناس أنه متبتل وأنه صوام قوام إلى آخره. بالتالي لابد وأن نحرص أستاذة على هذه الجزئية، جزئية الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، لأن المخلصين هم الذين لا يقدرهم الشيطان، إبليس عليهم الله ما يستحق لا يقدر على هذه الفئة من البشر المخلصين. قال بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ما أقدرش عليهم دول الذين رزقوا الإخلاص، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فبما أغويتني لا قعدن لهم صراطك المستقيم، هم ماشيين على الصراط المستقيم، الناس الصالحين ومستقيمين قدر الإمكان، إبليس يذهب إلى هذا الصراط المستقيم ويقعد لهم عليه ويزين لهم الانحراف ويزين لهم ترك الطاعات ويزين لهم اتباع الشهوات، لكنه يصدم أو يصطدم أو يعجز أمام أهل الإخلاص، لأنهم أهل التقوى وهم الذين لهم المغفرة. وفي الله تبارك وتعالى يعني يجعلهم ويجعلنا جميعا صلى الله عز وجل من المتقين ومن الفئة التي يغفر لها الله تبارك وتعالى وأن يرزقنا الإخلاص.
2: اللهم أمين. دكتور أمان، كيف نجعل من هذه الذكرى المباركة، ذكرى هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فرصة لمراجعة النفس فيما نقوم به من أعمال تجاه الأبناء وتجاه أنفسنا؟
3: بالنسبة للهجرة النبوية هي جانب مهم فيها كان يقوم على مراجعة النفس ومراجعة رد الفعل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الدعوة إلى كفار مكة في هذا الوقت، وكان صلى الله عليه وسلم يرقب رجع الصدى لدعوته، وكان صلى الله عليه وسلم يرقب أفعال الناس أو مدى تقبل الناس في مكة للدعوة الجديدة، فكان عليه الصلاة والسلام يلاحظ ويدرك ويفهم ويستوعب جيدا أن الذي ران على قلب القريشيين كان كثير من الذنوب وكثير من الجهالة وكثير من الضحالة الفكرية، فكان عليه الصلاة والسلام يعي هذه المسائل جيدا، فكان يبحث عن تربة مغيرة وعن أجواء مغيرة وعن معاني مغيرة. لذلك علينا هنا ونحن نعيش في القرن 21 أن نستفيد من هذا المنطق، منطق أنني لو سرت في طريق وهذا الطريق ضار غير نافع علي أن أتراجع عنه، لو اتخذت سبيل معين هذا السبيل أدى بي إلى الانحراف إلى الشذوذ إلى التخلق بأخلاق غير طيبة إلى التخلق بأخلاق رديئة، علي أن أتراجع عن هذا الطريق، وأنا في ذلك أقتدي كمسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحقق عندها فينا قول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: دكتور أمان، أكمل هذه العبارة، إذا أخلص الأب في تربيته لابنه وكانت غايته ولدا صالحا نافعا لدينه ومجتمعه كان جزاؤه
3: الجنة بعون الله تبارك وتعالى. هذه مسألة يعني محسومة، التربية عندما يحسنها القائم على أمر الأسرة ارزقه الله تبارك وتعالى برهم، وارزقه الله تبارك وتعالى الجنة في كل وقت وحين. وهناك نقطة أود أن أتوقف معها، يعني دعيني أشكرك على هذا السؤال، لأنه نحن في أزمنة معينة قد يحسن الأب التربية لكن جهاز الاستقبال عند الأولاد غير مستقبل جيد لهذا الإحسان للتربية، قد يقوم الأب أو تقوم الأسرة عموما على ضبط حركة الأولاد، لكن الأولاد في هذه الأزمنة لا يتقبلون ما يفعله الأباء. هنا فعل الأب ما يستطيع فعله، وهنا فعلت الأم ما تستطيع أن تفعله. أما ردود أفعال الأبناء، استقبلهم أو عدم استقبلهم لهذا المنهج السليم من التربية الذي لا يقوم على الضغط ولا يقوم على الإكراه ولا يقوم على الانحراف إلى آخره، يعني الأب هنا ليس مسؤول عنه بقدر كبير، لأن الأب فعل ما عليه، شريطة أن يقوم هو بما هو مطالب به وأن تقوم الأم بما هي مطالبة به. أما ردود الأفعال، ردود أو حصاد التربية هذه، إن تحققت خير وبركة، وإن لم تتحقق فالأب قد أدى ما عليه.
2: ما الذي يورثه الإخلاص في تربية الأبناء؟
3: يورث أول ما يورث البر، يعني إذا أخلص الأب والأم في تربية أبنائهم تجد الأولاد بررة حتى وإلا ما يكونوا طائعين بالقدر الكافي.
2: شكرا لحضرتك دكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، وكل الشكر لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا من سورة يوسف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Hola.
1: قدم الشيخ محمود هلال هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صدق المنشاوي يرتل علينا بدءا من الآية 95 من سورة الأنعام.

به انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض

خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن

بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

أنها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء،

0: عظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ محمد صدق المنشاوي بدءا من الآية 95 من سورة الأنعام وحتى ختام السورة الكريمة. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل برواية حفص عاصم يأتيكم في الواحدة إن شاء الله تعالى.
2: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة التوبة تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها فضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: في سورة قريش قدم الله سبحانه وتعالى نعمة الأمن من الخوف على الكثير من النعم وربطها بعبادته، فلماذا يعد الاستقرار الأمني والمجتمعي هو الشرط الأول لإقامة الدين والدنيا؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن ربنا تبارك وتعالى يقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ذكر ربنا تبارك وتعالى تقديم الطعام، لكن بالتدبر نصل إلى هذا السؤال الرائع الذي تفضلت به حضرتك، بأن التقديم في الذكر لا يعني التقديم في القيمة. فالقرآن يذكر النعم بأسلوب بلاغي وليس بالترتيب الزمني أو الوجودي دائما. فالإطعام شيء ظاهر محسوس، أما الأمن فهو أعمق وأشمل، ولا طعام أصلا بلا أمن. فقريش كانت تعيش على التجارة رحلة الشتاء والصيف، فلو انعدم الأمن لا تجارة ولا سفر ولا أرزاق. إذن الأمن هو أساس الاستقرار المجتمعي الذي يبنى عليه الطعام ويبنى عليه كل شيء. والأمن نعمة خفية ونعمة ظاهرة في ذات الوقت، لكن الطعام لا يكون إلا نعمة ظاهرة. فالإنسان يشعر بالجوع يعني فورا، لكن قد يعيش في أمن دون أن يشعر بقيمته. فجاء القرآن يبدأ بما يشعر به الناس الطعام، وختم بما هو أخطر وأعمق، أعني الأمن. وهناك ترتيب من الخاص إلى العام. أطعمهم من جوع، فعلاج حالة الجوع هنا ظاهرة، وآمنهم من خوف حماية للحياة كلها، فالأمن أشمل. لذلك جاء في النهاية: كذروة النعم من الله تبارك وتعالى. والرسالة التي في هذه الآية وفي آيات كثيرة تفيد لا استقرار للدين ولا للحياة بدون أمن. العبادة نفسها يا دكتور علاء، لا يستطيع الإنسان أن يذهب إلى المسجد إذا كان هناك قاطع طريق بينه وبين المسجد، ولا يطمئن في المسجد إذا خشي على سيارته وداخل المسجد، ولا يستطيع الوصول لبيت الله الحرام، بل لا يفرض عليه الحج أصلا إذا فقد نعمة الأمن. فكان هناك خوف على نفسي أو على مالي أو على حريمي، ساعتها يكون غير مستطيع. لذلك العبادة تحتاج إلى بيئة آمنة. لذلك هنا قال الله: فليعبدوا رب هذا البيت، بعد أن ذكرهم بنعمه عليه. وربنا تبارك وتعالى يريد منا في تحقيق هذا الاستقرار أن نشكر، لكنه لم يقل فليشكروا رب هذا البيت، إنما قال ليعبدوا، لأن أعظم شكر هو توحيد ربنا تبارك وتعالى. رسالتنا إلى الشباب خاصة: لو ضاع الأمان لن تجد حتى اللقمة. فحتى تعمل المصانع وتدور عجلاتها والماكينات داخلها، لابد أن يكون هناك أمن، وأن تأمن المصانع على خروج منتجاتها داخل البلاد وخارج البلاد. فنعمة الأمن هي النعمة العظمى. لذلك كانت دعوة أنبياء الله: اجعل هذا البلد آمنا، وجاء هذا على لسان رسل الله صلوات الله عليهم وسلامه. فهذه نعمة واجب على الشباب أن يقدموها كما قدمها الله تبارك وتعالى، وأن يضعوها في مكانها اللائق.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، من علامات التوفيق أن يوفق الله العبد لنشر الخير والدين والدعوة إلى الله ودلالة الخلق عليه وتحبيبه إليهم وتحبيبهم إليه، فإن هذه مهمة الأنبياء والرسل. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم. من علامات التوفيق أن يوفق الله العبد لمحاسبة نفسه مرة بعد مرة. قال سيدنا عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من الكيس؟ فأجاب قائلا: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من أقوال الرسول. تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه أبو داود رضي الله عنه في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وحدث أبو عمر بن مرة قال: سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أبي يحدثنيه عن جدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. وعن عبد العزيز بن صهيب قال: سأل قتادة أنسا رضي الله عنهما أي دعوة كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وزاد زياد: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيها. وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق من الآن نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المجود للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي من سورة فاطر. يقدم لهذه التلاوة فضيلة الدكتور محمد عبد الله دراز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الثناء على الله جاعل الملائكة رسلا يفتح للناس بهم أبواب رحمته وهدايته، بدأت سورة فاطر بعرض موجز لعناصر هذه الهداية التي تنزلت بها الملائكة. عنصر الألوهية الحقة، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. وعنصر الرسالة، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. وعنصر المعاد الموعود، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وطفقت السورة الكريمة تبسط الحديث في تلك العناصر الثلاثة واحدا واحدا على هذا الترتيب. استمعنا إليها في نصفها الأول، فإذا هي تعرض من دلائل الألوهية في الآفاق وفي الأنفس نماذج اقتبست مادتها من معدن النعمة والرحمة، ولكن صورتها كانت مثالا لشمول العلم ونفوذ الحكم وسعة القدرة والعظمة. نعم، رأينا كيف صور الخلاق العظيم من وحدة المادة الأولية كثرة مختلفة. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. ورأينا بعكس ذلك كيف جعل للأنواع المختلفة آثارا متحدة. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. ورأينا كيف تصرف في النوع الواحد من المادة الواحدة قبضا وبسطا وطيا ونشرا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فلعمري لو أن الكائنات تطورت بطبيعتها ما نشأت فيها تلك الأنواع المختلفة، فإن الآثار الذاتية كما يقول الحكماء لا تختلف ولا تتخلف. فانبثاق المختلف من المؤتلف وخروج المؤتلف من المختلف آية بينة على أن فوق الطبيعة مهيمنا ذا تقدير وتدبير وتصرف مستقل مختار قدير. والعجب أن المشركين بعد هذا كله يعدلون بالله ما ليس له من هذه الصفات قليل ولا كثير. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. تلك خلاصة ما سبقت تلاوته من سورة فاطر. والآن سيختم هذا النمط من الحديث في الإلهيات بأسلوب جديد في محاجة المعرضين عن دعوة التوحيد. فإعراضك عمن يدعوك مظهر لاستغنائك عنه واحتياجه هو إليك. فهل ذلك هو الشأن مع الله حين يدعوهم لولايته فيتخذون من دونه أولياء؟ أليس الوضع هنا منقلبا؟ أليس المعرض هنا هو المحتاج وهو صاحب الصفقة الخاسرة بهذا الإعراض؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وما هو إلا أن يتم الحديث عن ركن الإلهيات حتى يبدأ الحديث عن ركن الرسالات والكتب موجها إلى الرسول نفسه في خطاب كله ترفق بطبيعته البشرية، مذكرا له بمدى طاقته وحدود مسؤوليته، ثم مبينا له طبيعة الناس والأشياء وضرورة اختلافها وانقسامها. ففي الناس الأعمى والبصير، وفيهم الأحياء والأموات، وفي الأشياء الظل والحرور والظلمات والنور. بل إن الاختلاف في الأشياء المتحدة النوع والأصل أوسع نطاقا وأشمل، إنه يتناول النبات والجماد والإنسان والحيوان. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. فلا تطمعن إذن أيها الرسول في هداية الناس جميعا، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. ألا ولتكن لك أسوة بالرسل الذين كذبوا، ولتكن لك لقومك عبرة بالأقوام الذين كذبوا. نعم، أشفق على نفسك يا محمد، ولا تبتئس لضلالة أكثر الناس، فإنما يخشى الله من عباده العلماء، أمثالك وأمثال أصحابك.

0: ومنهم مقتصد خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أولئك أصحاب الميمنة ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله أولئك السابقون المقربون. وحين تنتهي الآيات إلى هذا الحد من شأن الداعي ودعوته ومدى أثرها في النفوس ينساق الحديث سياقا إلى شأن يوم الجزاء وأنواع مثوبته وعقوبته. فريق في دار المقامة لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب، وفريق في دار الندامة لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. هكذا تتم الأركان الثلاثة، ولكن السورة الكريمة لا تريد أن تودع مستمعيها قبل أن تلقي إليهم الموعظة العامة الأخيرة في بضع آيات تتحدى المشركين أن يأتوا بأدنى مبرر لشركهم. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ثم تؤنبهم على نكثهم لعهدهم الذي كانوا عاهدوا الله عليه إذ أقسموا لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. ثم تخوفهم أن تكون عاقبة مكرهم عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وأخيرا تحذرهم عاقبة الاغترار بحلم الله عليهم وإمهاله لهم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وصدق الله العظيم.
1: فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات تزدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.

وإن تدعوا مثقل

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن المصحف المجود تلا علينا القارئ شيخ عبد الفتاح الشاشعي من سورة فاطر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم الشيخ محمد عبد السلام صابر هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 15 دقائق إن شاء الله نقدم لحضراتكم الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، عنوانها في هذا اليوم الصبر في مواجهة الشدائد، درس من دروس الهجرة. ضيفها الدكتور أحمد البصيلي، ومعه من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وليد الحسيني. قرآن المغربي لهذا اليوم يأتيكم في 7:16 إن شاء الله تعالى للقارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، وما يتيسر من سورتي النمل والنصر. أما في 10:15 من سهرة الليلة فتستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد السوالمة بقرية جهينة البحرية مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ العزب سالم وكلمة للدكتور محمد إبراهيم حامد من علماء الأوقاف، وابتهالات من المبتهل الشيخ محمد الجزار. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل عمر سلامة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والعصر. وعن أبي زهير بن عمارة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان العصر.

0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد صديق المنشاوي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، أذن المغرب يؤذن به إن شاء الله تعالى في 8:00. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الرعد تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: ما حكم أن يؤذن للصلاة رجل ويقيم غيره؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأفضل أن يقيم الذي أذن للصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم. وقال أيضا في حديث آخر عن زياد بن الحارث الصدائي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. والخلاصة أن الأفضل أن يقيم من أذن، وأن إقامة غير المؤذن للصلاة جائزة ما دامت لا تؤدي إلى إحداث اختلاف بين المؤذن وغيره من الناس، كما هو مذهب السادة الحنفية، والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

0: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 82 بعد 200 من سورة البقرة، وهذه الآية الكريمة هي أطول آية في القرآن الكريم، وهي آية الدين. وفي هذه الآية الكريمة العديد من العظات والعبر والأوامر والنواهي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فبعد أن أمر الله عز وجل المؤمنين أن يسارعوا في التصدق على المحتاجين، وأن يجتنبوا الربا والمرابين، وبين لهم أن أموالهم تزكو وتنمو بالإنفاق في وجوه الخير، وأن هذه الأموال تذهب بتعاطي الربا، بعد أن وضح سبحانه كل ذلك ساق لهم آية جامعة: متى اتبعوا توجيهاتها استطاعوا أن يحفظوا أموالهم بأفضل طريق وأشرف وسيلة، وأن يصونوها عن الهلاك والضياع عندما يعطي أحدهم أخاه شيئا من المال على سبيل الدين أو على سبيل القرض الحسن المنزه عن الربا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أياما آمنتم بالله حق الإيمان، إذا عامل بعضكم بعضا بالدين إلى وقت معين فاكتبوا هذا الدين، لأن هذه الكتابة تحفظ الحقوق وتمنع التنازع. ثم قال تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وهذه الجملة الكريمة بيان لكيفية الكتابة التي أمر الله عز وجل بها، أي عليكم أيها المؤمنون إذا تعاملتم بالدين إلى أجل معين أن تكتبوا هذا الدين، وليتولى الكتابة بينكم شخص يجيدها وعنده فقهها وعلمها، بأن يكون على معرفة بشروط العقود وتوثيقها، وما يكون من الشرط موافقا لشريعة الإسلام وما يكون منها ليس موافقا، وعلى هذا الكاتب أن يلتزم الحق مع الدائن ومع المدين في كتابته، لأن الله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم نهى الله تعالى من كان قادرا على الكتابة عن الامتناع عنها متى دعي إليها، فقال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، أي ولا يمتنع كاتب من أن يكتب للمتداينين ديونهما بالطريقة التي علمه الله تعالى إياها، بأن يتحرى العدل والحق في كتابته. وإلى هنا تكون الآية الكريمة قد قررت مبدأ الكتابة في الدين، وبينت كيفية الكتابة، وأشارت إلى إجادة الكاتب لها، ونهته عن الامتناع عنها إذا دعي إليها. ثم انتقلت الآية بعد ذلك إلى بيان من يتولى الإملاء، فقال تعالى: وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، أي وعلى المدين الذي عليه الدين.

0: وقد التزم بأدائه أن يملي على الكاتب هذا الدين، وذلك ليكون إملاؤه إقرارا به وبالحقوق التي يجب عليه أن يكون وفيا بها، وعليه كذلك أن يراقب الله تعالى في إملائه. ثم بين سبحانه الحكم فيما إذا كان الذي عليه الدين لا يحسن الإملاء، فقال تعالى: فإن كان الذي عليه الحق وهو المدين سفيها أي جاهلا بالإملاء، أو ضعيفا بأن يكون صبيا أو شيخا تقدمت به الشيخوخة، أو لا يستطيع أن يمل هو بأن يكون لا خبرة له بإملاء أمثال هذه المكاتبات، أو لا يستطيع أن يمل هو بأن يكون لا خبرة له بإملاء أمثال هذه المكاتبات، فليملل وليه بالعدل، أي فعل ولي أمره أو من يهمه شأنه، ولا يرضى له أن يضيع حقه أن يتولى الإملاء متحريا الحق والعدل فيما يكلف به. وبعد هذا البيان الحكيم عن الكتابة وعن أحكامها في شأن الديون، انتقل القرآن إلى الحديث عن الإشهاد فيه فقال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أي اطلبوا شاهدين عدلين من الرجال ليشهدوا على ما يجري بينكم من معاملات مؤجلة، لأن هذا الإشهاد يعطي الديون ويعطي الكتابة توثيقا وتثبيتا. ثم بين سبحانه الحكم إذا لم يتيسر شاهدان من الرجال فقال: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أي فإن لم يوجد رجلان للشهادة فيكفي لهذه الشهادة رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء العدول. ثم بين سبحانه العلة في أن المرأتين تقومان مقام الرجل الواحد في الشهادة فقال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، والمعنى: جعلنا المرأتين بدل رجل واحد في الشهادة خشية أن تنسى إحداهما فتذكر كل واحدة منهما الأخرى، إذ المرأة لقوة عاطفتها ولشدة انفعالها بالحوادث قد تتوهم ما لم ترى، فكان من الحكمة أن يكون مع المرأة أخرى في الشهادة بحيث يتذكران الحق فيما بينهما. وكما أمر الله تعالى الكتاب في أول الآية بعدم الامتناع عن الكتابة، أمر الشهود أيضا بعدم الامتناع عن الشهادة فقال: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي ولا يمتنع الشهود عن أداء الشهادة. ثم أمر سبحانه بكتابة الدين سواء أكان كبيرا أم صغيرا فقال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أي وعليكم أيها المؤمنون ألا تملوا من كتابة الدين إلى الوقت المحدد له، سواء أكان هذا الدين كبيرا أم صغيرا، لأن الكتابة في الحالتين أدعى إلى حفظ الحقوق وإلى صيانتها. ثم بين سبحانه ثلاث فوائد تعود عليهم إذا ما امتثلوا ما أمرهم الله تعالى به فقال: ذلكم أقسط عند الله، أي أعدل عند الله. وأما الفائدة الثانية فهي قوله: وأقوم للشهادة، أي وأثبت لها وأعون على إقامتها وأدائها. وأما الفائدة الثالثة فهي قوله: وأدنى ألا ترتابوا، أي وأقرب إلى زوال الشك والريبة. ثم أباح سبحانه في التجارة الحاضرة، أباح عدم الكتابة فقال: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. والتجارة الحاضرة هي التي تدور بين التجار، وهي التي يجري فيها التقابض في المجلس. والمعنى أن الله تعالى يأمركم بكتابة الديون وبالإشهاد عليها، إلا أنه سبحانه رحمة بكم أباح لكم عدم الكتابة في التجارة الحاضرة التي تكثرون إدارتها وتكثرون التعامل فيها. وقوله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم، أمر منه سبحانه بالإشهاد عند البيع، وهذا الأمر للإرشاد والتعليم عند جمهور الفقهاء. ثم نهى سبحانه في ختام الآية عن المضارة فقال: ولا يضار كاتب ولا شهيد، أي ولا يجوز للدائن أو المدين أن يلحق بالكاتب أو الشهيد أي ضرر. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بالأمر بخشيته وبتذكيرهم بنعمه فقال: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه وأرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها

0: الإسلام والحياة.
1: فرحابها العلم أصبح موردا عابا لقصاد العلوم ومصدرا.
2: الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الفترة الإسلام والحياة والتي تأتيكم اليوم تحت عنوان الصبر في مواجهة الشدائد، درس من دروس الهجرة النبوية المشرفة. معنا ضيفا في هذه الفترة الأستاذ الدكتور أحمد البصيلي، أستاذ الأديان، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
1: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين.
0: ومعنا من فريق العمل مهندس الصوت الزميل توفيق المعداوي، ومعدة لهذه الفترة الزميلة منى عثمان، ومن الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان. الإشراف العام للزميل إسماعيل ديويدار، ويسعدني أن أكون مع حضراتكم خلال هذه الفترة من أسرة المذيعين وليد الحسيني.

0: أيها الإخوة المؤمنون، في شهر الله المحرم نتذكر حادث الهجرة. ولم تكن الهجرة أمرا هينا، لأن الهجرة دائما تحتاج إلى عزم الرجال وهمم الأبطال الذين تأبى نفوسهم مألوف العادات ومرغوب الشهوات. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه عند مستوى المسؤولية في الصبر على الإيذاء. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، هاجرت من مكة البيت الحرام وقد عز الفراق، ولكن شاء الله قد أخرجوك بلا ذنب ولا وطر، إذ قمت تدعو بأن الواحد الله، والله ليس لك غير الله من سند، فالجأ إليه ففي كل لك الله. تعالوا بنا نتعرف على الصبر على مواجهة الشدائد، وأنه درس من دروس الهجرة، مع ضيف هذه الفترة الأستاذ الدكتور أحمد البصيلي، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف. دكتور أحمد، عنوان هذه الفترة الصبر في مواجهة الشدائد، درس من دروس الهجرة النبوية. ما أبرز صور الابتلاء التي واجهت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة؟ وهل كانت الهجرة فرارا من الواقع أم نموذجا للصبر والأخذ بالأسباب؟
1: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، أما بعد، أوجه من خلال هذا البرنامج رسالة إلى كل مستمع أقول له فيها: أيها الموجوع صبرا، إن بعد الصبر بشرى، أيها الباكي بليل سوف يأتي النور فجرا، أيها المكسور قل لي هل يديم الله كسرا، يا عزيز القلب مهلا، إن بعد العسر يسرا.
0: نعم.
1: الهجرة سبقتها أحداث دامية.
0: نعم.
1: وكان الصحابة يهرعون إلى سيدنا رسول الله اللهم صل عليه ليأذن لهم بالدفاع عن أنفسهم ومقاتلة أعدائهم.
0: نعم.
1: ولكن رسول الله اللهم صل عليه في كل مرة كان يأمرهم بالصبر، وكانوا إذا ألحوا عليه في هذه المسألة يغضب رسول الله ويقول لهم وهو في حجر الكعبة: نفسي له الفداء، إنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى سرته، وما كان هذا يصده عن سبيل الله. كان بلال بن رباح الحبشي يجره سيده أمية بن خلف على رمال صحراء مكة الملتهبة في عز الظهيرة وفي حر الصيف، وما أدراك ما حر مكة وما صيف الجزيرة العربية. كان يضع الصخر العظيم على صدره ويقول له: أكفر بمحمد يا بلال، أكفر برب محمد يا بلال. وهذا بلال يقول: أحد أحد، فرد صمد، لا والد ولا ولد، ربي عزيز قادر، له جبيني قد سجد. فأمية يقول له: أفتعصيني وأنا سيدك؟ فيقول له: يا أمية، إن كنت عصيتك فقد أطعت الله. إلى أن فرج الله عن بلال. وفي فتح مكة جعل رسول الله عليه الصلاة والسلام بلالا يضع قدميه على كتفي عمر وأبي بكر ليصعد فوق الكعبة ويطأ بقدمه سطح الكعبة ويؤذن. وبعد الهجرة عينه رسول الله مؤذنا خاصا به عليه الصلاة والسلام، لأن الصبر فعلا مفتاح الفرج، بل هو كل الفرج. وإن كبرت همومك لا تبالي، فلطف الله في الآفاق أكبر، سيأتيك الذي ترجوه يوما، فلا تعجل عليه وإن تأخر، ولا تجزع، وقل يا نفس صبرا، فرحمن السماء قضى وقدر، ومن غير الإله يريح قلبا إذا اغتم قال الله أكبر.
0: الله أكبر. يا دكتور أحمد، كيف نفهم الجمع بين الصبر والتخطيط الدقيق في الهجرة؟
1: رسول الله عليه الصلاة والسلام من خلال هذه الهجرة يعلمنا أن أي مشروع تنموي أو عملي أو علمي لابد وأن تتوافر فيه مجموعة عناصر حتى يكتب الله له النجاح.
0: نعم.
1: على رأس هذه العناصر رقم واحد أفكار إبداعية جديدة، كما نقول تفكير خارج الصندوق،
0: بمعنى
1: أن كل الأفكار التي استعملها رسول الله عليه الصلاة والسلام في الهجرة كانت جديدة، لأن الهجرة في حد ذاتها كانت فكرة جديدة. كان المتوارث والمعروف لدى العرب الهجر وليس الهجرة، وهناك فارق كبير بين الهجر والهجرة. الهجر هو ترك، أما الهجرة فهي معافسة للواقع لنغيره على مراد الله. الهجر هدم والهجرة بناء، الهجر مفارقة والهجرة إعادة تغيير الواقع على مراد الله رب العالمين.
0: والهجر قد يكون في نفس المكان، أما الهجرة فالانتقال من مكان إلى مكان،
1: الانتقال من مكان إلى مكان لتعميره بنية العودة إلى المكان الأول لتعميره أيضا.
0: نعم.
1: لأن الهجرة هي ارتقاء بالناس إلى مستوى السماء، أما الهجر فهو نزول بالسماء إلى مستوى الناس.
0: نعم.
1: وفارق بين الأمرين فارق كبير. فأول شيء يعلمنا إياه سيدنا محمد اللهم صل عليه من خلال الهجرة أفكار إبداعية جديدة. رقم اثنين، يعني سيدنا النبي اللهم صل عليه يعلمنا أن أي مشروع لن ينجح إلا بتخطيط متقن ومحكم. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في كل حركاته وسكناته وترتيباته للهجرة، وكان من الإمكان بمكان أن يرسل الله ملكا إلى حبيبه يحمله من مكة إلى المدينة في لا زمن، كما عرج رسول الله وكما أسري برسول الله في لا زمن. لكن الله أراد أن يعلمنا من خلال حبيبه أن الهجرة هي دروس للبشرية إلى يوم القيامة، وأنها كلها تحمل وكلها حركة، وأن الحركة تبرك، وأن هذه الحركة لابد وأن تقطع كما تفضلت إلى قانون التخطيط المتقن والمحكم حتى تؤتي ثمارها وتظهر أنوارها وأسرارها.
0: ونرى هذا في التخطيط السليم حينما اختار الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأسرته وغلامه والدليل عامر بن فهيرة،
1: وغير الطريق.
0: نعم.
1: وجعل محطة للتقييم اللي هي غار ثور ليقيم ما فات وليعد لما هو آت، وكل هذا إضافة إلى هذه العناصر لابد من إعداد فريق متكامل ومتماسك وقوي يعملون بروح الفريق الواحد كما تفضلت الآن.
0: نعم.
1: عبد الله بن أريقط وأسماء بنت أبي بكر وأبو بكر رضي الله عنه، وهذا فريق العمل الذي انتخبه رسول الله انتخابا كان يعمل بروح الفريق الواحد.
0: دكتور أحمد، نذهب إلى فاصل ثم نستكمل الحديث إن شاء الله.

0: دكتور أحمد، يقول الله تبارك وتعالى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول لصاحبه في القرآن الكريم: لا تحزن إن الله معنا. ما الرسالة التي يقدمها موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يطمئن قلب صاحبه؟ دور اليقين بالله في تقوية الصبر عند الشدائد.
1: وإذا الشدائد أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعك، لا ترجو شيئا من أخ أو صاحب. لا. أرأيت ظلك في الظلام مشى معك، وارفع يديك إلى السماء مناجيا ربا إذا ناديته ما ضيعك.
0: الله.
1: وهذا الذي قاله رسول الله نستفيد منه ثلاث رسائل.
0: لا.
1: الرسالة الأولى: لا تحزن. ولم يقل له لا تخف، لأنه لو قال له لا تخف، والمقام مقام خوف ومقام رعب ومقام حرب، والباب مدجج بالسلاح، وقال أبو بكر: يا رسول الله، لقد وقعت عيني في عين أبي جهل، والله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. وإذا برسول الله يقول له لا تحزن ولا يقول له لا تخف. لماذا؟ لأنه لو قال له لا تخف لتوهم المستمع أن أبا بكر كان جبانا، وحاشاه، وإنما أبو بكر كان حزينا أن يفرق العدو بين الحب وحبيبه صلى الله عليه وسلم، فطمأنه رسول الله بأنهما على العهد ملتقيان في عالم الدنيا وفي عالم البرزخ وفي عالم يوم القيامة. ولذلك سيدنا أبو بكر كان رفيقا لرسول الله في دنيا وفي هجرته، والآن نحن نزور رسول الله فنجد أبا بكر ملاصقا لرسول الله وهو في روضته الشريفة، فنسلم على رسول الله ونسلم على سيدنا أبي بكر ونسلم على سيدنا عمر. ولذلك قال له لا تحزن فيطمئن قلبه، كما تفضلت الآن أن رسول الله كان دائما طاقة يقين، طاقة أمل. وكان من شمائل عليه الصلاة والسلام أنه لا يطوي بشره عن أحد حتى في أحلك الظروف، وكان حزنه في قلبه وبشره في وجهه عليه الصلاة والسلام. الرسالة الثانية: قال رسول الله لسيدنا أبي بكر: إن الله معنا. وكان مقتضى الحال في غير ذلك المقام أن يقول له خذ زاوية معينة، اختبئ عن أعين العدو، لكن الغار متر ونص في متر وربع، وقال له إن الله معنا. ما معنى هذا؟ كأن رسول الله اللهم صل عليه يريد أن يقول لنا من خلال أبي بكر: من كان الله معه تجلى عليه ببعض صفاته بحسب اقتضاء المقام، فإذا كان الله لا تدركه الأبصار يا أبا بكر، فمن مع الله في هذا الغار لا تدركه الأبصار أيضا.
0: سبحان الله.
1: أما الرسالة الثالثة فكأن رسول الله يريد أن يقول لنا من خلال قوله في سورة التوبة: لا تحزن إن الله معنا، أي من كان مع الله مستحيل أن يشعر بحزن، مستحيل أن يشعر بفقد، مستحيل أن يشعر بغربة، مستحيل أن يشعر بكربة. إن ضاقت الحال في عيش تكابده، واستفحل الهم وانتابتك أتراح، فافزع إلى الله في ذكر تردده، إن القلوب بذكر الله ترتاح. كم من كروب ظننا لن فراج لها، حتى رأينا جليل الهم ينزاح. فاصبر لربك لا تيأس، فرحمته للخلق ظل وللأيام إصباح. كل باب وإن طالت مغالقه يوما له من جميل الصبر مفتاح.
0: دكتور أحمد، هل هناك وسائل علمية تعين المسلم على الثبات والصبر في زمن الفتن؟
1: هناك وسائل روحانية ووسائل مادية.
0: نعم.
1: أما الوسائل الروحانية فهي مجموعة الأذكار والتكليفات والتشريفات والمراسم التي علمنا إياها سيدنا محمد في مواجهة الشدائد.
0: نعم.
1: يعني مثلا أسوق من خلال حضرتك بشرى للسادة المستمعين. هذه البشرى يقول فيها سيد المرسلين اللهم صل عليه: من كانت له إلى الله حاجة، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة وغيرهما بسند حسن. من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من خلقه فليتوضأ وليحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين، ثم ليقل بعد السلام منهما، وهذه اسمها صلاة الحاجة، بعد أن تسلم من هاتين الركعتين قل هذا الدعاء. وأرجو من السادة المستمعين الآن أن يحفظوه أن يكتبوه وراءنا: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هاما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال سيدنا محمد: وإذا سأل الله بعدها أي حاجة قضاها الله له. فهذه البشرى يعلمنا إياها سيدنا محمد، اللهم صل عليه. ونحن نواجه الشدائد نتعلق بالله ونصلي صلاة الحاجة على أي نية، الله يحققها. رقم 2، سيدنا النبي اللهم صل عليه يعلمنا أدعية. من ضمن هذه الأدعية لما دخل رسول الله المسجد فوجد أبا أمامة يبكي ودمعة الرجل غالية، قال له: ما يبكيك يا أبا أمامة؟ قال: هموم لزمتني وديون أثقلتني يا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فقال: أفلا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال له: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت 3 مرات. وهذا الدعاء نحفظه ويحفظه السادة المستمعون، ندرجه في أذكار الصباح والمساء 3 مرات. قال له: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العاجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبات الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: فلزمته فأذهب الله همي وقضى عني ديني. لما واحد راح للإمام علي يشكو الدين والهم، فقال له الإمام علي: أفلا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله؟ لو كان عليك مثل أحد دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اغنني، اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، واكفني بفضلك عمن سواك. ويروي البخاري في الأدب المفرد والترمذي في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إذا كان على أحدكم أمير ظالم، يعني واحد مستقصدك في شغلك، واحد مضطهدك في الحياة، في قريب لك أو غريب عنك يحطك في دماغه ويدبر لك المكائد ويوفر لك الشدائد، ماذا تفعل؟ سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول لك: لو في حد مستقصدك بالطريقة دي قل هذا الدعاء: اللهم رب السماوات 7 ورب الأرض ورب العرش العظيم، كن لي جارا، يعني مجيرا، من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اجعلني في جوارك من شر كل ذي شر ومن شر الشيطان الرجيم. فهذه الوسائل بجانب الوسائل المادية اللي هي الأخذ بالأسباب والتخطيط المحكم والأفكار الجديدة والعمل بروح الفريق الواحد، وكل هذه الوسائل إذا امتثل المسلم لها وتمثل بها وتمسك بها فرج الله كربه وستر عيبه وغفر ذنبه وأسعد قلبه مهما كانت الظروف قاسية.
0: نعم دكتور أحمد، إذا كان الصبر مرا في بدايته قد يجد الإنسان ألما في الصبر على الشدائد وعلى الإيذاء وغيرها، فكيف يصبح أجمل ثمار الحياة في نهايتها حين يصبر الإنسان؟
1: والله أحيي حضرتك على هذا التساؤل، ويجيبك عنه الفضيل بن عياض.
0: نعم.
1: يقول: تعلمت الصبر من صبي صغير.
0: بمعنى؟
1: قالوا: كيف يا إمام؟ قال: ذهبت مرة إلى المسجد فوجدت امرأة داخل دارها تضرب ولدها ضربا مبرحا.
0: نعم.
1: وهو يصرخ ففتح الباب وهرب. فأغلقت دونه الباب. قال: فلما رجعت نظرت فوجدت ولدها بعدما بكى قليلا واستجدى عطفها وطرق الباب كثيرا فلم تفتح له الأم، فتوسد حذاءه على عتبة الباب ونام حتى رق قلب أمه له ففتحت له الباب. هنا بكى الفضيل بن عياط. قالوا: ما يبكيك يا إمام؟ قال: والله لو صبر العبد على باب الله كما صبر هذا الطفل على باب أمه لفتح الله له.
0: الله.
1: فهذه الحادثة الإنسان حينما يرى الله في كل شيء، حينما يتمعن بهذا النفس في مكونات كون الله، الله يفتح به ويفتح له ويفتح حواليه. الآن معظم المسلمين يحملون هم الغد ويخافون من المستقبل ويقلقون من المجهول ويحملون هم أولادهم وهم الرزق، ونقول لهم من خلال هذه الحلقة المباركة، الرزق لا علاقة له لا بالذكاء ولا بالترتيبات ولا بالتدبيرات، وذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمه. ونوجه رسالة إلى أصحاب التفكير الزائد وكل من يحمل هم الغد ويخاف من المستقبل، نقول لهم لما كان موسى يسري ليلا متجها إلى النار يلتمس شهابا قبسا، كل آماله أنه يأخذ شهابا قبسا من هذه النار، لم يضر بخلده وهو يسمع أنفاسه المتعبة أنه متجه ليسمع صوت رب العالمين. فقط أيها المستمع الكريم اصبر وثق بربك. طرح إبراهيم ولده الوحيد واستل سكينه ليذبحه، وإسماعيل يردد افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، هذا موضوع الحلقة. وكلاهما لا يعلم أن كبشا يربى بالجنة منذ 500 عام تجهيزا لهذه اللحظة، فقط اصبر وثق بربك. هذا نوح لما دعا ربه ربي إني مغلوب فانتصر، لم يخطر بباله أن الله سيغرق البشرية لأجله وأن سكان العالم سيفنيهم الله إلا ومن معه وما آمن معه إلا قليل. جاء موسى وصراخه يملأ القصر لا يقبل المراضع، الكل مشغول به، آسية المراضع، الحرس، الخدم، الحشم، فرعون نفسه، كل هذه التعقيدات جهزها الله لأجل قلب امرأة خلف النهر مشتاقة لطفلها رحمة ولطفا بها من رب العالمين. فقط اصبر وثق بربك.
0: دكتور أحمد، كيف نربي الأبناء على خلق الصبر في زمن السرعة والتقنية الحديثة؟
1: الآن بعض الناس إذا ضجروا من أولادهم يدعون عليهم، وهذا لا أقول خطأ بل من أكبر الكبائر.
0: نهانا رسول الله عنه.
1: نعم، نهانا رسول الله أن ندعو حتى على الحيوانات، حتى على الجمادات. إليك هذا الحديث، حينما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث صحيح، كان في سفر من الأسفار، فامرأة ضجرت من ناقتها، هذه الناقة كانت شرود فضجرت منها صاحبتها، كانت امرأة فلعنتها، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ارجعي بها فلا يصحبنا ملعون. لماذا؟ لأن أبا الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق السماء أبوابها دونها، ثم تهبط اللعنة إلى الأرض فتغلق الأرض أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا فإن لم تجد مساغا رجعت اللعنة على الذي لعن فإن كان أهلا لذلك، وإلا رجعت إلى قائلها. وهذا الحديث رواه أبو داود، وهذه من الخطورة بمكان. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أولادكم ألا توافق ساعة استجابة فتكون كما قلتم. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر أصحابه، لدرجة أن سيدنا سعد بن أبي وقاص كانت عنده بنت قزمة، يعني عندها حوالي 25 سنة، اللي يشوفها يقول عندها 5 سنين. فواحد صاحبه شاف هذه البنت فسأله عنها، فقال له أترى ابنتي هذه؟ كنت أتوضأ من 10 سنين فجاءت تلعب بجواري فسكبت الماء فدعوت عليها قائلا أوقف الله سنك، فهي على هذه الحال من يوم دعوت عليها. ولذلك سيدنا النبي علمنا دعاء عجيب، هذا الدعاء ننصح به السادة المستمعين أن يدرجوه في أذكار الصباح والمساء. هذا الدعاء يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. الآن نحن عندنا سلوكيات خاطئة في تعاملنا مع أولادنا. بعض أولادنا الآن دكتور وليد غير أسوياء بسببنا نحن. يعني مثلا لما أتى بشير بن سعد إلى رسول الله اللهم صل عليه
0: صلى الله عليه وسلم
1: وقال له يا رسول الله أتيت لتشهد على هذه الهدية التي أهديتها لولدي النعمان بن بشير بن سعد والاثنين من الصحابة، فإن زوجتي أبت أن تشهد على هذه الهدية حتى تشهد عليها، وقالت شوف الزوجة الصالحة والله لا أشهد عليها حتى يشهد عليها رسول الله. قال ما هذه الهدية؟ قال نحلت ولدي النعمان هذا الحائط، بستان، حديقة، مزرعة بمفهوم العصر. قال له يا بشير أكل ولدك أعطيته مثل النعمان؟ قال لا يا رسول الله جعلني الله فداك. قال إذن فأشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور، فإني لا أشهد على ظلم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رقم 2، ولدنا من منذ نعومة أظفارهم بنربيهم على التوحد، اللي هو إيه؟ خد الموبايل، وهذا الموبايل فتك بكثير من عقولنا وبيوتنا وأولادنا، لدرجة إن إذا بحثت الآن في سبب ازدياد أعداد حالات الطلاق في مصر ستجد السبب رقم 1 الموبايل، حالات التوحد التي يعاني منها وحالات تأخر التخاطب عند أولادنا رقم 1 الموبايل، الانعزال عند أولادنا صغارا وكبارا رقم 1 الموبايل. فلماذا لا نعود أولادنا على الصبر منذ نعومة أظفارهم؟ ومش كل شيء يطلبونه يكون موفرا لهم، الشيء الغلط نقف حاجزا بين أولادنا وبين ما يطلبون إذا كان ضررا عليهم.
0: نأخذ من كلام حضرتك يا دكتور أحمد إن في أثر للصبر على استقرار الأسرة والعلاقات الاجتماعية.
1: الصبر هو بناء، لدرجة أن قال الله صاحب العظمة والكبرياء إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أي أن الله يرزقهم بغير حساب، يوسع عليهم بغير حساب، يعطيهم الصحة والعافية بغير حساب، كل ما يطلبونه في الدنيا وفي الآخرة الله يعطيهم بغير حساب. يعني بغير حساب يعني بدون الأخذ بالأسباب. أو الله الصابر الله يرزقه بدون الأخذ بالأسباب، الله يعني يحقق له ويوفر له النتائج بدون سبب، ويرزقه الرزق الوفير بدون سعي، لأنه تخلق وتحقق وتعلق بخلق الصبر. حتى في المعاملة مع الزوجة مع الأولاد في استقرار البيوت الآن، لماذا الحياة عندنا مليئة بالنكبات والأزمات والمشكلات والمدلهمات والظلمات؟ لأن العبد عود نفسه على التسارع مع الحياة، الحياة السريعة الآن، والعبد منا أو الإنسان منا يريد كل شيء بسرعة، ما عندوش صبر، وبالتالي نتصور الأشياء على خلاف ما هي عليه، فتكثر عندنا المشكلات، يعني الآن تتولد المشكلات من لا مشكلات، فتكثر حالات الطلاق ويكثر الأمراض النفسية. الآن العيادات النفسية دكتور وليد عليها الطوابير، السبب رقم 1 أن هؤلاء العباد رجالا ونساء لم يتخلقوا بخلق الصبر، لأن الله قد وعد إن الله مع الصابرين. طب اللي مش صابرين؟ الله ضد غير الصابرين. طب والذي يتحقق ويتخلق بالصبر؟ الله معه. ولذلك لما تجد المشكلات الأسرية الآن، لأننا ما بنصبرش على بعض، ما بنستحملش بعض، لا نتحمل. يعني الزواج في تعريف مختصر جدا، ما هو الزواج؟ هو عبارة عن مجموعة تنازلات. الزواج ما هو؟ مجموعة تنازلات. الحياة الأسرية ما هي؟ مجموعة تنازلات. طب إذا أنا ما عنديش خلق الصبر، والله لن أتنازل. طب من شدد على أهله؟ سيدنا النبي اللهم صل عليه يقول ألا أخبركم بإخوانكم من أهل النار؟ من هم يا سيدنا النبي؟ قال لك الشديد على الأهل، الشديد على الصاحب، الشديد على العشيرة.
0: لا، وهناك يا دكتور أحمد بعض الرجال يصبرون على من هم خارج المنزل ولا يصبرون على أهل المنزل، وهذا الصبر هو الذي يجعل الأسرة مستقرة. ماذا نقول لهؤلاء الرجال؟
1: والله الإمام الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء أتى بقصة عجيبة عن واحد من الصالحين اسمه مسعود ابن محمد الهمذاني. كانت له عادة، هذه العادة ما هي؟ أن كل إنسان يخطئ في حقه أو يظلمه ثم يأتي بعد ذلك ليستسمحه يقول له كلمة واحدة، يقول له إيه؟ الماضي لا يذكر، يعني اللي فات خلاص ما نتكلمش فيه، اللي فات مات، احنا اولاد النهارده وانا مسامحك.
0: سبحان الله.
1: فلما زوجته بتيجي عليه في يوم من الايام تزعله، وبعدين بتقول له سامحني يا مسعود، اسمه مسعود ابن محمد الهمذاني، ارجو من الساده المستمعين الا ينسوا هذا الاسم. فقال لها خلاص الماضي لا يذكر، وهكذا شريكه في مره نصب عليه وبعدين قال له سامحني يا مسعود، قال له الماضي لا يذكر. قال الذهبي: فمات مسعود بن محمد الهمذاني فرؤي في المنام بعد موته: ما فعل الله بك يا مسعود؟ قال: أوقفني بين يديه وقال لي: اذهب إلى الجنة يا مسعود، الماضي لا يذكر، لأن الجزاء من جنس العمل،
0: فمن عفا وأصلح فأجره على الله،
1: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
0: طيب يا دكتور أحمد، الصبر له دور في النجاح العلمي والمهني؟
1: العلم بغير صبر لا يمكن أبدا، ولا يتصور تحصيل علم بغير صبر. الإمام الشافعي كان عنده تلميذ اسمه الربيع الجيزي.
0: نعم.
1: الربيع الجيزي طبعا احنا عندنا رواة المذهب الشافعي في مصر، الربيع الجيزي والربيع المرادي والإمام المزني والإمام القاضي والإمام البويطي، دول رواة المذهب الشافعي في مصر.
0: نعم.
1: فالربيع الجيزي ده كان كل ما كان يحضر درس الإمام الشافعي، الإمام الشافعي يقول: من مين مش فاهم يا أولاد؟ يوم الربيع الجيزي يقول: أنا مش فاهم يا مولان. فكان الإمام الشافعي يصبر عليه حتى يعيد له الدرس 40 مرة. هذا صبر ولا ما هو صبر؟
0: لا.
1: طب الربيع الجيزي هل كان بليدا؟ أبدا والله، كان، أنا بقول لحضرتك، كان من أنجب وأخلص وأنجع تلامذة مولانا الإمام الشافعي، حتى إنه أحد رواة المذهب الشافعي في مصر. طب لماذا كان الربيع الجيزي يطلب إعادة الدرس؟ لأن في الإعادة إفادة والتكرار يعلم الشطار. ولذلك كان الإمام الشافعي كلما عاد له الدرس مرة كان الربيع الجيزي كان يستفيد أكثر وأكثر وأكثر، ولذلك صار ما صار، صار عالما كبيرا لا يشق له غبار. لماذا؟ لأنه صبر على تحصيل العلوم. هات لي عالم واحد لم يتخلق ويتحقق بخلق الصبر في طلب العلم. العلم ثقيل جدا يا دكتور وليد، والعلم أناني، والإمام أبو حنيفة كان يقول: لو كلفتني أمي بشراء بصلة ما أدركت من العلم ما أدركت. العلم محتاج تفرغ. والإمام الشافعي يقول: أخي لن تنال العلم إلا بستاتي، سأنبيك عن تأويلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة للتفرغ العلمي وصحبة أستاذ وطول زماني.
0: نعم.
1: ولذلك العلم محتاج صبر، محتاج صبر، ومحتاج صبر من حديد حتى يتعلم الإنسان. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن طلب العلم جهاد، وأن من مات وهو يطلب العلم فهو في عداد الشهداء، وأن مداد العلماء توزن عند الله بدماء الشهداء، لأنهم صبروا على هذا العلم حتى حصلوه وحتى علموه، حتى قال سيدنا محمد اللهم صل عليه: إن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها بيعملوا بيدعوا للعالم، قال: ليصلون على معلم الناس الخير. اللي هو مين؟ اللي هو المدرس، اللي هو محفظ القرآن، اللي هو الشيخ في الكتاب، الدكتور في الجامعة، المعلم في المعهد والمدرسة، اللي بيعلم ولاده، الست في البيت التي تربي أولادها وتغرس القيم في نفوسهم. هؤلاء الملائكة، وقبل الملائكة الله وملائكته وكل مكونات كونه يدعون لهم ويصلون عليهم، لأنهم صبروا على هذا العلم وذلك التعليم.
0: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير.
1: نعم.
0: نعم. دكتور أحمد، لو أردتم أن توجهوا رسالة قصيرة لكل من يمر بابتلاء اليوم، فماذا تقولون له عن الصبر والأمل في الله؟
1: نقول لكل مبتلى: إن للشدة مدة ثم يلقى المرء سعدة، فاصطبر تلقى انفراجا، فاصطبار المرء عدة، لم يدم قط بلاء فارج من ربك رفدة، أحسن الظن وأيقن أن كل الأمر عنده، وإذا ما شاء شيئا لا يطيق الخلق رده، ومع الإعسار يسر ثم يسر جاء بعده، وإذا أعياك هم وتعدى الأمر حده، قم بجوف الليل سرا واسأل الرحمن وحده، كل ما ترجو قريب حاصل تدنيه سجدة، إن وعد الله حق ينجز الرحمن وعده. وحينما أطبقت الظلمات على سيدنا يونس وهو في ظلمات ثلاث، ظلمة بطن الحوت وظلمة قاع المحيط وظلمة الليل، نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا ذكر عجيب،
0: نعم.
1: افتتح بالتوحيد لا إله إلا أنت، وختم بالانكسار والتذلل التام للعزيز الغفار إني كنت من الظالمين، وفي وسطه التنزيه المطلق للجليل سبحانه وتعالى سبحانك. ماذا قال الله؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هو وحده أبدا، وكذلك ننجي المؤمنين. فقط اصبر، وحد ربك، اذكر ربك، تعلق بحبال الله، قف على باب الله، انطرح على أعتاب الله. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. حينما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام مستلقيا حزينا في فراشه، ماتت زوجته خديجة، ومات عمه أبو طالب، واشتدت عليه النكبات والهموم حتى نلقب هذا العام بعام الأحزان. الله سبحانه وتعالى يعلن في الكون كله حالة الطوارئ ليسعد قلب حبيبه محمد، فيأمر الله جبريل بأن يهبط عليه وأن يعرج به وأن يكون في خدمته وأن يسري به إلى المسجد الأقصى، فيسليه بالأنبياء ويخفف عنه بالملائكة. فقط ثق بربك واصبر، سيأتيك الفرج. ولما أخرج الله يوسف من السجن، عجيب هذا الملمح، لم يرسل الله صاعقة تخلع أبواب السجن، ولم يأمر جدران السجن بأن تتصدع، ولم يحدث زلزالا في الكون حتى يتهدم السجن فيخرج منه يوسف أبدا، بل إن الله أمر رؤيا، فقط رؤيا، رؤيا تتسلل بين خيوط الليل وهدوء الظلام إلى خيال الملك وهو نائم، ملك مصر وهو نائم. فهذه الرؤيا كانت سببا في ماذا؟ كانت سببا في أن تتغير مصر كلها. الله حينما أراد أن يسعد قلب يوسف أسعد معه شعب مصر، بل الشعوب من حولنا كلها. فقط ثق بربك واصبر، الله يغير الأكوان كلها من أجلك. وارفع له أكفك. إحنا يا دكتور وليد لما نلاقي متسول بيشحت من الناس، بنلاقيه بيشحت بإيد واحدة، لكن إحنا لما بنشحت من ربنا بنشحت بإيدينا الاثنين. وحتى في الهدي النبوي أن رسول الله كان يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. أترى بعدما سمعت هذا الكلام من رسول الله الذي قال فيه إن الله يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم يردهما إليه صفرا خائبتين؟ الله سبحانه وتعالى اسمه الكريم، إن الكريم اللي هو أنا وحضرتك، إذا ناديت قال نعم، فكيف بالله ذي الإحسان والكرم؟ فبسط له الكفة، لن تأتيك فارغة، فقد سألت الذي سواك من عدم. الجزاء من جنس العمل. حتى الإمام الذهبي يورد في سير أعلام النبلاء عن واحدة من الصالحين اسمها رحمة بنت إبراهيم، ودي واحدة ست اسمها رحمة بنت إبراهيم، وأرجو من السادة المستمعين ألا ينسوا هذا الاسم، لأن بذكر الصالحين تتنزل الرحمات. فاستشهد زوجها فصبرت على فراقه، وبعدما يعني وجدت من كبد العيش ما وجدت، رأت في الرؤيا زوجها على مائدة الشهداء. فقال الإمام الذهبي فناولها زوجها في الرؤيا كسرة من فوق هذه المائدة، فطعمتها المرأة في الرؤيا. قال فاستيقظت المرأة من نومها وهي شبعانة الحمد لله مرتوية تماما. قال الإمام الذهبي فظلت هذه المرأة 27 سنة لا تأكل ولا تشرب. هذا الآن لما نقوله في عصر الماديات نظنه مبالغة. شوف الإمام الذهبي وهو من هو في التحقيق والتدقيق، بعدما أورد هذه القصة في سير أعلام النبلاء قال ومثل هذا كثير يصعب حصره. لماذا؟ لأن من تعلق بالله فتح الله له الأبواب وفتح حواليه ورزقه من غير حساب.
0: دكتور أحمد، نقول لماذا يبدأ العام الهجري بشهر الله المحرم مع أن الهجرة كانت في ربيع الأول.
1: والله هذا ملمح عجيب من الصحابة رضوان الله عليهم. حينما نقرأ في السيرة نجد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام هاجر في ربيع أول، ووصل المدينة 12 ربيع أول، وسيدنا أنس بن مالك يقول دخل رسول الله المدينة يوم الاثنين في ربيع أول 12، فأضاء منها كل شيء، وقبض رسول الله يوم الاثنين فأظلم منها كل شيء. لماذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحتفلون أو يجعلون رأس السنة الهجرية 1 محرم؟ لأن هناك تشابها كبيرا بين الهجرة وموسم الحج، وموسم الحج في شهر ذي الحجة.
0: نعم.
1: فأراد الصحابة رضوان الله عليهم أن تكون الهجرة بعد موسم الحج مباشرة. لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول أن الحج يحتاج إلى صبر وتحمل، ومهما كان الحج VIP و5 نجوم و7 نجوم، لابد وأن يقسم لك نصيب من الكبد ومن التعب ومن السهر وهكذا. وكذلك الهجرة، فبين الهجرة والحج تناغم وتواؤم في هذه الحركة وفي هذا الجهد. فأراد الصحابة رضوان الله عليهم أن تكون الهجرة بعد الحج مباشرة، ليتعلم المسلمون درس الصبر الذي نتكلم فيه الآن في هذه الحلقة المباركة. رقم 2، أن الهجرة عبارة عن انتقال وحركة. ونحن نقول الحركة بركة. والحج هو العبادة الوحيدة التي كي تؤديها لابد وأن تسافر. نحن الآن نصلي في بلداننا وبيوتنا، ونزكي حتى أونلاين ونحن في داخل بيوتنا، وكذلك الصيام صيام رمضان ونحن في بلداننا. حتى الشرع الشريف بيقول لك لو سافرت في شهر رمضان افطر، يجوز لك أن تفطر كمان. يعني السفر ضد الصيام، الشرع يقول لك كده، وسيدنا النبي يقول لك ليس من البر الصيام في السفر.
0: نعم.
1: لكن يجي الحج بقى بعبادة الحج. الشرع يقول لك لازم تسافر.
0: نعم.
1: ليه؟ عشان الدرس ده، الدرس إذا كنت مع الله والله لا تشعر بغربة ولا تشعر بتعب. ولذلك سيدي علي زين العابدين له قصيدة مشهورة جدا يقول فيها: ليس الغريب غريب الشام واليمني، إن الغريب غريب اللحد والكفني، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن، لا تنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره بالذل والمحن، سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. فهنا الحج يتعانق مع الهجرة في موضوع السفر والانتقال والحركة. كذلك الهجرة حركة مستمرة. طب والحج حركة مستمرة. طواف وسعي وعرفة ومزدلفة والمشعر الحرام ومنى ورمي الجمرات ثم طواف الوداع كله وذبح الهدي والحلق والتقصير وإحرام وتحلل من الإحرام، كله حركة متسارعة. كذلك الهجرة حركة متسارعة. نلمح في الحج التسليم المطلق لله، وكذلك نلمح في الهجرة التسليم المطلق لله، حينما قال رسول الله لأبي بكر: يا أبا بكر أتيت بمالك كل فماذا أبقيت لأهلك؟ قال له أبقيت لهم الله ورسوله.
0: نعم.
1: فهنا الصحابة رضوان الله عليهم مع أن رسول الله هاجر في ربيع الأول قالوا بأننا نبدأ العام الهجري من 1 محرم، وإحنا لحد النهاردة بنحتفل بالهجرة في محرم. لماذا؟ حتى يكون موسم الهجرة بعد موسم الحج مباشرة، لأن بينهما تعانق وبينهما توافق وبينهما توائم وبينهما التئام وبينهما انسجام وبينهما دروس مشتركة. على رأس هذه الدروس هذا الدرس الذي نحكي فيه في هذه الحلقة المباركة: الصبر عند الشدائد. ونحن نختم ونقول للسادة المشاهدين: فلا الليل يحضن ما في القلب من ألم، ولا الصباح إذا ما جاء يؤويه، حملت قلبي على كفي وسرت به، لما تيقنت أن الله يكفيه، وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر، وتشاء أنت من الأمان نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر، وتشاء أنت من الحياة غنيمة، ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر، وتظل تسعى جاهدا في همة، والله يعطي من يشاء إذا شكر، والله يمنع إن أراد بحكمة، لابد أن ترضى بما حكم القدر، فصلوا على خير البشر.
0: بذكر المصطفى ترتاح روحي، فعني يا هموم القلب روحي، كأني حين أذكره كطير أطير محلقا فوق السفوح. فكرر مدحه في كل حين وقل يا نفحة المختار فوحي. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا صاحب الهجرة. تحدثنا في هذه الفترة المفتوحة الإسلام والحياة تحت

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما. يا سيد الثقلين، حزت مكانة ومقام عز في النفوس عظيما. يا من سلكتم نهجه وسبيله، صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلموا، ليعلم أهل الحب أن معنى الحياة مع الله أن تتجرد بكلك عن كل شيء سواه. يا ولدي، يا أخي، ما الحياة؟ أهي أيام تتعاقب وتمضي؟ أم عمر ينتهي؟ كلا، ليست الحياة بطول العمر، ولكنها بعمق القرب من الله. ليست الحياة بكثرة ما تملك من مال أو عيال، ولكن بكثرة ما يملك الله من قلبك. أين الله في قلبك؟ سل ضميرك مع الله. الحياة الرغيدة، الحياة السعيدة، هي أن تكون موصولا بالله، محبا لسيدنا رسول الله. يا ولدي، يا أخي، قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. وأي نور أعظم من نور الله؟ وأي نور أجمل من نور سيدنا رسول الله وسراجا منيرا؟ هناك حياة أخرى غير هذه الحياة التي نعيشها. الحياة ليست طعاما وأكلا وشرابا، ولكن الحياة الحقيقة هي أن يكون قلبك مع الله، في مراقبة لله، في وصل واتصال بسيدنا رسول الله، في أن تعبد الله كأنك تراه، حتى إذا ما ذكرته وقلت الله عاش قلبك مع الله، استشعر لذة النور، استشعر لذة الاتصال والوصل بسيدنا رسول الله. قد يمشي الإنسان بين الناس، ولكنه كالميت.

ميت في حكم الموتى، لأنه لا يعرف ربه ولا يذوق حلاوة الأنس بالله. كان العارفون يقولون: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قالوا: معرفة الله ومحبته والأنس به. إن الحياة مع الله ليست أن تعتزل الناس، بل أن يبقى قلبك متصلا برب الناس. وكما قيل: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، فإن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره. فما أرحمه سبحانه وتعالى حين يدعوك إليه وإن كنت غافلا، حين يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، حين يفتح لك بابه وإن كثرت زلاتك، حين يقول لك: ارجع إلي، ارجع إلي يا عبدي، فأنا أقرب إليك من نفسك. وكما قال أحد العلماء: ثمرة المحبة الأنس بالمحبوب والاستيحاش مما يقطع عنه. إن الحياة مع الله ليست كثرة الكلام عنه، بل صدق الإقبال عليه. إذا استيقظت من نومك قل يا الله، إذا عملت قل يا رب، إذا أذنبت قل تبت يا الله، إذا ضاق صدرك قل يا الله اشرح لي صدري، سيجيبك. وكما قيل: إذا استقر الحق في القلب صغرت الدنيا في العين. فيا من أثقلته الهموم، لا تبحث عن حياة أطول، بل ابحث عن قلب أقرب من الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين. إلهي، كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ أم كيف يرحل إليك وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يدخل عليك وهو لم يتطهر من جنابة ذنوبه وغفلاته؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته؟ تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، فاقبلنا يا ربنا وأقبل علينا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 5 دقائق نقضيها في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة النحل، يتلوها القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر

0: صدق الله
1: العظيم. استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة النحل، تلاها القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
1: عنوان هذه الحلقة فريضة الاتحاد بين أبناء الأمة. إن الاتحاد بين أبناء الأمة أول سبيل قوتها وحمايتها من الضعف. نريد أن نتحدث عن هذا المعنى ضيفنا الكريم، وكيف تحدث القرآن الكريم عنه.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الاتحاد بين أفراد الأمة أول سبل قوتها وصونها من الضعف والتمزق، ولهذا أرسل الله رسله وأنزل كتبه ليجمع الناس على الحق المبين، بل جعل الله تعالى ذلك غاية للخلق في قوله عز من قائل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ولقد كثر الحديث في القرآن الكريم عن وحدة المسلمين، وأنهم أمة واحدة، ربهم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد، ودينهم واحد. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. بل نعى القرآن الكريم على المسلمين يوم استفزهم شيطان من شياطين الفتنة والوقيعة، فبدل ألفتهم نفورا ووحدتهم شقاقا. جاء في كتب السيرة العطرة أن الأوس والخزرج كانت بينهم إحن وعداوات في الجاهلية، طال بسببها القتال بينهم، فلما جاء الله بالإسلام جمع بينهم وألف بين قلوبهم. قال سبحانه ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فمر شاس بن قيس كما تحكي الكتب أحد خبثاء اليهود الذين أقض مضاجعهم وأرق أجفانهم وحرق قلوبهم وحدة المسلمين، مر بجماعة من الأوس والخزرج جالسين في جو من الوحدة والصفاء، فساءه ذلك فدخل بينهم وأخذ يذكرهم بما كان بينهم من إحن وخصومات كان آخرها يوم بعاث الذي كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعام واحد، وقتل فيه مئات من الفريقين. فلم يزل بهم هذا الخبيث حتى حميت نفوسهم واشتعلت نار البغضاء وتثاوروا واستلوا السيوف من أغمادها، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم مغضبا ولم يكن يزعجه شيء مثل ما يزعجه مشهد الفرقة بين أصحابه، ونادى فيهم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وما زال بهم حتى نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، إلى أن قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. فندم الصحابة على ما كان منهم وفطنوا إلى الفخ الذي نصب لهم واصطلحوا وتعانقوا رضي الله عنهم. وشاع في سنته صلى الله عليه وسلم الأمر بالاجتماع ونفي الفرقة والشقاق. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال.
1: أستاذنا، ما هي الوسائل التي وصفها الإسلام لسد منافذ الفرقة بين أبنائه؟
6: نعم، لقد جاءت تشريعات الإسلام بسياجات قوية لجمع شمل الأمة، فإن شرائع الإسلام كلها وخطابات القرآن تقوم على اعتبار الإنسان جزءا لا يتجزأ من مجموع عام هو كيان الأمة، فلم يتجه الخطاب للفرد، وإنما تناول الجماعة كلها بالتهذيب والتوجيه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وعلم القرآن المسلم إذا وقف في صلاته مناجيا ربه ألا يتكلم بلسان الفرد، وإنما يعبر عن وجدان المجتمع، فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين، لا إياك أعبد وإياك أستعين. وإذا سأل ربه الهداية لا يخص بالسؤال نفسه، بل تتسع دائرة طلبه لنفسه ولغيره: اهدنا الصراط المستقيم. وهكذا في كل شعائر الإسلام وشرائعه، حيث شرعت الجماعة لاجتماع الناس بشكل يومي متكرر، يزيد ويتسع بالجمعة، ثم يتسع أكثر بالحج الذي يجتمع فيه الناس من كل بقاع الأرض على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومستوياتهم في زمان واحد ومكان واحد وزي واحد، يرددون كلاما واحدا ويعبدون ربا واحدا لا شريك له. وحرص الإسلام على سد منافذ الفرقة بين أبنائه أيا كان سببها، ولو كان من أجل عبادة أو نسك. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا.
1: ضيفنا الكريم، ما أثر التفرق والاختلاف على الأمة؟
6: نعم، إن الشقاق يضعف الأمة القوية ويميت الأمة الضعيفة. وقديما قدم أحد الحكماء لبنيه هذا المعنى بصورة بليغة مؤثرة، حيث قدم لهم حزمة من الحطب والعصي قد اجتمعت عيدانها، وطلب منهم أن يكسروها فعجزوا. فلما فك رباطها وفرق أعوادها ناولها أصغرهم فكسرها بلا عناء، فقال لهم ناصحا: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا آحادا، تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، فإذا افترقنا تكسرت أفرادا. هذا وبالله التوفيق.
1: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة،
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج كتابات إسلامية، أعدت هذه الحلقة الزميلة شيرين أحمد ماجد. نطالع مقالا تحت عنوان: شهر اصطفاه الله تبارك وتعالى فاغتنمه، للدكتور السيد أحمد سحلول. جاء فيه: إن من رحمة الله تعالى بعباده أن جعل لهم مواسم للطاعات يضاعف فيها الأجر ويفتح لهم فيها الأبواب. ومن هذه المواسم العظيمة التي ما زلنا فيها شهر الله المحرم، ذلك الشهر الذي اختصه الله بفضائل جليلة ورفعه بين سائر الشهور حتى أضافه إليه سبحانه وتعالى تشريفا وتعظيما. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وليس في هذه الإضافة إلا دلالة على عظيم مكانة هذا الشهر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته، وهذه الإضافة دليل على شرفه وفضله، وأن تحريمه من عند الله تبارك وتعالى، فلا يملك أحد تبديله أو تغييره، كما كان أهل الجاهلية يتلاعبون بالأشهر فيحلون المحرم عاما ويحرمون شهر صفر. لذلك سمي محرما تأكيدا لحرمته وتعظيما لشأنه. ومن أعظم فضائل هذا الشهر أنه أعظم الشهور في صيام التطوع بعد رمضان، فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهو دليل على عظيم فضل الإكثار من الصيام فيه، ليكون افتتاح عام هجري جديد بطاعة تقرب العبد من ربه وتعلن صدق عزيمته على الاستقامة، فلنغتنم ما تبقى منه. وشهر الله المحرم أحد الأشهر الحرم التي قال الله تبارك وتعالى فيها في محكم التنزيل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية بأن الله تبارك وتعالى نهى عن الظلم في جميع الشهور، ثم خص هذه الأشهر بمزيد من التعظيم، فجعل الذنب فيها أعظم، والعمل الصالح والأجر فيها أعظم. والمولى عز وجل يعظم ما يشاء، كما جاء في خطبة حجة الوداع بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمة هذه الأشهر، فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحج والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولذلك كان السلف الصالح يعظمون هذا الشهر ويحرصون على اغتنام أيامه بالطاعة، لأن تعظيم ما عظمه الله تبارك وتعالى من دلائل صدق الإيمان، ولأن افتتاح العام بطاعة الله تبارك وتعالى خير من افتتاحه بالغفلة والتقصير. ثم إن لشهر الله المحرم مزية أخرى، فهو أول شهور السنة الهجرية، وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم في خلافة الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على أن يكون الابتداء بالتاريخ الهجري منه. فكأن الله يفتتح للمؤمن مع أول أيام السنة صفحة جديدة يدعوه فيها إلى التوبة وتجديد العهد مع الله والإكثار من الطاعة وترك الذنوب والسيئات. إخوة الإيمان، هنيئا لمن عرف قدر هذا الشهر وعمر أيامه بالصيام والذكر والتسبيح وتلاوة القرآن وصالح الأعمال، وقام بحفظ جوارحه من الظلم والمعاصي. فإن المواسم تمضي سريعا، والسعيد في هذه الأيام من اغتنمها قبل فواتها. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها شيرين أحمد ماجد، وكنت معكم في قراءتها من أسرة المذيعين وليد الحسيني. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد حوالي 5 دقائق من الآن تستمعون إلى فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري بصوت الشيخ محمود خليل الحصري. الترتيل المبارك بدءا من الآية 38 من سورة الحج. أما الآن فيقدم لهذه الفقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 38 من سورة الحج إلى الآية 28 من سورة المؤمنون برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قرأ الدوري بفتح الياء وسكون الدال بدون ألف وفتح الفاء هكذا

كفور، ويدفع على وزن يدرأ بإسناد الضمير إلى الله سبحانه، لأن الله هو الدافع وحده. قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، قرأ الدوري بكسر التاء يقاتلون مبنيا للمعلوم، أي يقاتلون أعداء الله، والمأذون فيه هو القتال، حذف لدلالة يقاتلون عليه. هكذا.

قوله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. قرأ الدوري بالإمالة من ديارهم، وأدغم التاء في الصاد من قوله تعالى: لهدمت صوامع. هكذا

ماجد. قوله تعالى: وكذب موسى خلل الدوري موسى وأدغم الذال في التاء في قوله ثم أخذتهم هكذا.

قوله تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. قرأ الدوري بالتاء نظرا لقوله فأمليت، ووقف على فكأي بالياء هكذا: فكأي من قرية أهلكتها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. قوله تعالى: والذين سعوا في آياتنا معاجزين. قرأ الدوري بحذف الألف وتشديد الجيم معجزين، اسم فاعل من عجزه أي قاصدين التعجيز بإبطال الآيات بالشطط من القول هكذا: والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم. قوله تعالى: وإن الله لهو خير الرازقين. سكن الهاء هكذا: وإن الله لهو خير الرازقين. وقوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض. قرأ بإسقاط الهمزة مع المد والقصر هكذا: ويمسك السماء أن تقع، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. من سورة المؤمنون قوله تعالى: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. أمال الدوري قرار هكذا: ثم جعلناه نطفة في قرير مكين. قوله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. قرأ الدوري بكسر السين وياء مدية على وزن حربا، لغة كنانة وهو جبل موسى عليه السلام. وقرأ قوله تعالى: تنبت بالدهن بضم التاء وكسر الباء هكذا:

الأرض، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ.

0: استمعتم إخوة الإيمان إلى هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رتل بدءا من الآية 38 من سورة الحج وحتى الآية 28 من سورة المؤمنون. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سالم في طريق الهجرة، إعداد حامد صابر، تقديم منى عبد الهادي.

0: إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع معلم جديد من معالم طريق الهجرة. في طريق الهجرة لم تكن خطى النبي صلى الله عليه وسلم عبثا ولا مساره ارتجالا، بل كانت كل مرحلة وكل معلم يحمل في طياته دلالة وغاية، وندلل على ذلك من خلال معلم اليوم الذي نقش أثرا في تاريخ رحلة الهجرة، إنه ثنية لفت. في رحلة الهجرة لم يكن الطريق المتبع هو الطريق المعتاد، بل سلك عليه أفضل الصلاة والسلام طرقا غير مألوفة ليبعد عن أعين قريش، ومن هذه الطرق ثنية لفت. هي ممر جبلي ضيق بين المرتفعات في منطقة حرة بين خليص ووادي قديد على طريق القوافل بين مكة والمدينة. وقد عرف الثنية لفت بوعورة تضاريسها وصعوبتها، فهي من أشد العقبات الطبيعية في الطريق بسبب الرمال المتراكمة وحجارة الحرة السوداء. ومع ذلك اضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للمضي قدماً عبر هذا الطريق الذي لا يعرفه الناس ولم تألفه القوافل، طريق يلتف بين جبال صماء لا يؤنس زواره إلا صدى الصوت، ولا يسكن الوحشة فيه إلا الثقة المطلقة بالله عز وجل. ثنية لفت كانت ممرا صعبا على الإبل وعلى الرجال، خاصة في وقت ارتفاع الحرارة، لكن الله عز وجل مهدها لحبيبه ومصطفاه ليمر بها في درب الهجرة. وقد عبرها صلوات ربي وسلامه عليه بعد ذلك في مناسبات متعددة، منها حجة الوداع وفي الحديبية وعند فتح مكة. إخوتي في الله، ثنية لفت طريق وعر، لكنه كان آمناً لأنه تحت عين الله. هذا الممر كان طريقا صعبا وضيقا، لكنه علمنا أن الطريق وإن ضاق فإن في آخره فرجا ونجاة. وحتى نلتقي مع معلم جديد على طريق الهجرة، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم معالم في طريق الهجرة، كتبه لكم حامد صابر، وقدمته منى عبد الهادي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلى حضراتكم طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه أبو داود رضي الله عنه في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. وعن أبي الشعثاء قال: كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه السلام. وعن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤذن ثم يمهل، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة. وعن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما، فثوب رجل في الظهر أو العصر قال: اخرج بنا فإن هذه بدعة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال زائدة: قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

استمعتم إلى هذا الابتهال بصوت الشيخ محمد الطوخي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع قرآن المغرب، تلاوة اليوم من سورة النمل وقصار السور، يتلوها القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل.

بسم الله.

0: Party.
1: فتوكل على الله. فتوكل

เอา

Podemos recordar.

حتى

الله أكبر.

あったー。

الله اكبر.

that.

الله يا سيدي، الله اكبر.

あって。

وكل

وتعود.

وترى الجبال.

وترى الجبال تحسبها.

Yeah.

وكل

What the?

وترى الجبال تحت

هل تجزون

ولهم

الشيء. وله

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى قرآن المغرب، تلاوة اليوم كانت بصوت القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. تلا علينا إخوة الإيمان هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة النمل وقصار السور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، الآن يؤذن لصلاة المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع نداء الحق لصلاة المغرب الشيخ محمد رفعت. بمشيئة الله تبارك وتعالى يؤذن لصلاة العشاء بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في 9:32 دقيقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع قرآن المغرب، وقرآن المغرب يأتيكم في هذا اليوم بمشيئة الله للشيخ فتحي قنديل يتلو من سورة مريم، وذلك بمناسبة ذكراه. وقد ولد الشيخ فتحي قنديل في 8 مارس عام 1931 من الميلاد بمركز منوف بمحافظة المنوفية. حفظ القرآن الكريم وهو في سن 10 من عمره، ثم التحق بالأزهر الشريف ومعهد القراءات وأتم دراسته لعلم القراءات والتجويد. عمل شيخا لمقرأة سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، ولمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. قرأ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون من أوائل 70ينيات، وسافر إلى العديد من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك. انتقل إلى جوار ربه في 6 يوليو عام 1990. رحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جناته. من تسجيلات القارئ الشيخ فتحي قنديل يتلو من سورة مريم بمناسبة ذكراه.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة مريم، تلاها القارئ الشيخ فتحي قنديل بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، ولا تجعل يا رب رزقنا بيد أحد سواك، واغننا عمن أغنيته عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. نسألك يا رب شفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، ومعافاة لكل مبتلى يتألم ولا يعلم بألمه إلا أنت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد حوالي 5 دقائق من الآن تستمعون إلى فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، يرتل بدءا من الآية 56 من سورة الأعراف وحتى ختام السورة. الآن يقدم لهذه الفقرة الشيخ محمود برانق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة الأعراف من الآية 56 إلى آخر سورة الأعراف برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى: نغفر لكم خطيئاتكم. قرأ ورش كلمة نغفر بالتاء الفوقية المضمومة وفتح الفاء، فتصير تغفر لكم مبنيا للمجهول. أما كلمة خطيئاتكم فيقرأها ورش برفع التاء نائب فاعل للفعل قبله، فتصير الجملة تغفر لكم خطيئاتكم. قالوا معذرة. قرأ ورش كلمة معذرة برفع التاء، فتصير قالوا معذرة إلى ربكم بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي موعظتنا أو هذه معذرة. بعذاب بئيس. قرأ ورش كلمة بئيس بكسر الباء بعدها ياء ساكنة مدية بغير همز، فتصير بعذاب بيس، وهي إحدى لغات العرب. من ظهورهم ذريتهم. قرأ ورش كلمة ذريتهم بألف بعد الياء وجر التاء، فتصير من ظهورهم ذرياتهم، على أن تكون ذرياتهم بدلا من ضمير ظهورهم. يلهث ذلك. قرأ ورش كلمة يلهث بالإظهار وصلا، وهي من لغات العرب، فتصير يلهث ذلك. ويذرهم في طغيانهم. قرأ ورش كلمة ويذرهم بنون العظمة، فتصير ونذرهم في طغيانهم يعمهون. السوء إن. قرأ ورش كلمتي السوء إن بتسهيل الهمزة الثانية وإبدالها واوا في لغات العرب، فتصير السوء هن أو السوء هن. جعل له شركاء. قرأ ورش كلمة شركاء بكسر الشين وإسكان الراء وحذف الهمزة، فتصير جعل له شركا، أي اسم مصدر. إلى الهدى لا يتبعوكم، قرأ ورش كلمة يتبعوكم بسكون التاء وفتح الباء، فتصير إلى الهدى لا يتبعوكم، وهي من لغات العرب. وإخوانهم يمدونهم، قرأ ورش كلمة يمدونهم بضم الياء وكسر الميم من أمد الرباعي، فتصير وإخوانهم يمدونهم. ثم لا يقصرون، قرأ ورش كلمة لا يقصرون بترقيق الراء لكسر قبلها. وإذا لم تأتهم بآية، قرأ ورش كلمة تأتهم بإبدال الهمز الساكن ألفا من جنس حركة ما قبله مع حذف الهمزة، فتصير وإذا لم تأتهم. هذا، وبالله التوفيق.

هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة.

بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه

لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط نمما.

أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين.

فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يوخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل

شهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون

فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا

يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون.

جزائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق

لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما

هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها،

وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به

جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا.

يعملون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها

خير من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ودون الجهر من القول بالغدو

0: عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، رتل ما تيسر من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تحت عنوان الحكمة من الهجرة من مكة إلى المدينة. نستمع إلى هذا الحديث من الشيخ الدكتور عبد المنعم يونس.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الأحداث العظيمة لا تبلى بمرور الزمان وتوالي الحدثان، وإنما تستمر باقية ما بقي الدهر، تعطي أكلها وتؤتي ثمارها. ولقد كانت الهجرة النبوية وما زالت تقدم الزاد الشهي، فهي مائدة تحمل صنوف الطعوم ومختلف الأغذية. والذي يتتبع سير الأحداث يرى العجب العجاب، كيف كان التخطيط لذلك الحدث، وكيف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة والقوم يرصدونه، وكيف كانت تضحية أولئك الذين أسهموا في نجاح الهجرة: علي بن أبي طالب، أسماء بنت أبي بكر، عبد الله بن أريق. وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدئ من فزع أبي بكر قائلا له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. ولم يكن حزن أبي بكر لأمر شخصي، وإنما كان خوفه على الرسالة والرسول أن يتعرض لأذى المشركين. والذي يتدبر تلك الأحداث يعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى رتب لهذا الحدث العظيم عندما قال بعد سنوات تلت حادث الهجرة: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. نعم، لقد نصر الله سبحانه وتعالى عبده وصدق وعده، وانطلقت الدعوة الإسلامية بعد الهجرة تنشر أريجها في شتى بقاع العالم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أيضا هو:

0: لماذا كانت الهجرة إلى المدينة ولم تكن لغيرها من البلاد الأخرى؟ لقد روت لنا كتب السير أن المسلمين هاجروا إلى الحبشة في هجرتين، وحدث ذلك بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يهاجر الرسول إلى الحبشة مع أولئك المهاجرين على الرغم من أذى المشركين له وقسوتهم عليه حتى حاولوا قتله مرات عديدة، وعلى الرغم من أن الهجرة إلى الحبشة قد آتت أكلها مع الذين هاجروا، وعلى الرغم من أنهم وجدوا بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفكر في ذلك، فهو يعلم أن الدعوة الإسلامية عندئذ ستفقد مصداقيتها، لأن هذه الدعوة لا بد أن يكتمل نموها في الجزيرة العربية، والقرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين لا بد أن يكتمل نزوله بذات اللسان وفي نفس الأماكن. ولكن يبقى السؤال قائما أيضا، إذا كان ذلك سيصدق على الحبشة، فلما لم يختر الرسول صلى الله عليه وسلم بلدا آخر من بلدان الجزيرة العربية غير المدينة يهاجر إليها؟ لقد حاول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عندما خرج إلى الطائف يدعو قومها إلى الإسلام ويعرض عليهم نصرة الدعوة الإسلامية، ولكن صدوه بل آذوه وسلطوا عليه عبيدهم وسفهاءهم يضربونه بالحجارة حتى دميت قدمه صلى الله عليه وسلم. لقد أراد الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوة أن يكون مقرها الثاني بعد مكة يثرب أو المدينة المنورة، لأن أهل هذه المنطقة قد هيأهم الله سبحانه وتعالى لذلك، فهم الجنود الأقوياء وهم القوم الأوفياء، وصدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا وبالله التوفيق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة النور، يتلو القارئ الشيخ محمد رفعت.

0: من سورة النور، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قل

0: لغة القرآن برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور عصام.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: ما زلنا مع قول الحق تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إلى آخر الآية الكريمة. هنا كنا توقفنا في حلقتنا الماضية مع قضية ثاني اثنين وهذه التركيبة الفريدة في القرآن الكريم، وكيف أنها قرعت أسماع العرب وهم أرباب الفصاحة والبلاغة، فما كانوا قد سمعوها من قبل. هنا نتوقف مع هذا التعبير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، من المعلوم أن قوله تعالى ثاني اثنين والتي أوردها الله تعالى هنا في هذه الآية جاءت لفظة عددية فريدة في لفظها وفي نوعها، فالعرب لم يسمعوا عنها من ذي قبل، ولذلك وقفوا أمامها يتساءلون ما معنى ثاني اثنين، ومن أين جاء محمد صلى الله عليه وسلم بهذه التركيبة. هم يسمعون عن مثنى وثلاث ورباع، يسمعون عن أول وعن ثان وعن ثالث، يسمعون عن قولهم كما حكاه الله تعالى في القرآن: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. لكنهم الآن يسمعون لفظة عددية جديدة ثاني اثنين. الذي يفهم من سياق هذه اللفظة، الذي يفهم أن القرآن هنا يتحدث عن اثنين، يعني عن ذاتين، عن ذات وعن ذات. الذات الأولى إنها ذات النبي عليه السلام، ذات يعني نفس، والذات الثانية الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هل معنى ذلك أن الله تعالى جمع الذاتين في ذات واحدة؟ لا، ولكن هذه الآية فيها إشارة إلى مدى هذا الحب وإلى مدى هذا الاشتياق وهذا التعلق الذي جمع بين هذين القلبين، بين قلب رسول الله الذي أحب الصديق رضي الله عنه حبا صادقا، وبين قلب الصديق الذي ذاب عشقا وحبا في نفس النبي الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أردنا أن نفهم هذا المعنى لعلنا مثلا نعود إلى حكاية هذا المذق، يعني كوب من اللبن. تماما، جاء به لهما وكان الصديق في هذا اليوم أكثر عطشا من النبي عليه السلام، ورغم ذلك آثر النبي على نفسه فقدمه إليه ليشرب، فما كان من الصديق إلا أن قال قوله المشهور: ارتويت لارتواء رسول الله.
1: نعم.
2: يعني ما أن رأى الصديق رسول الله
1: شرب رسول الله حتى ارتويت،
2: حتى ارتويت. رغم أنه لم يشرب شيئا.
1: نعم.
2: وهذا هو الحب الصادق. إنه حب قائم على الإجلال والاحترام.
1: نعم.
2: حب قائم على الحنان والشفقة. حب قائم على الاستحسان والمشاكلة. كل هذه المعاني الصافية من الحب جمعها ربنا سبحانه وتعالى في هذه اللفظة، فمعنى ذلك أن الأول له نفس وأن الثاني له نفس، فهذا ذات وذاك ذات، ورغم ذلك جمع الله تعالى الذاتين حينما قال ثاني اثنين، يعني الأول يكون سنيدا وظهيرا للثاني والثاني يكون سنيدا وظهيرا للأول، فكأنهما من شدة التعلق الذي جمع بين القلبين كأنهما روح واحدة، كأنهما نفس واحدة، كأنهما ذات واحدة.
1: وهذه تعد مدحا لسيدنا أبي بكر طبعا.
2: نعم، منقبة عظيمة.
1: طبعا،
2: بدليل أن الله تعالى شمل وضمن من ضمن المعية إن الله معنا، لم يقل إن الله معي.
1: نعم.
2: وإنما قال إن الله معنا، فمعنى ذلك أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه حظي بهذه المكانة الكبيرة، وكيف لا يحظى. والله سبحانه وتعالى ذكره في أكثر من موضع في القرآن الكريم. ألم يكتب له ربه براءة من النار حينما ذيل الله تعالى سورة الليل بحديث مثمر عنه رضي الله عنه وأرضاه: الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
1: أعلن رضاه عنه وهو حي يرزق،
2: وكيف
1: يعني
2: لا أرضى عن الله. نعم، وهو يقوم يعني يحمل جلبابه المهلهل والدموع تنزرف أو تذرف من عينيه مغزارا ومدرارا، وهو يقول قوله: وكيف لا أرضى عن الله. بعدما طيب الله خاطره فقال: ولسوف يرضى. هو الذي ذكره الله تعالى في قوله: والذي جاء بالصدق وصدق به. فالذي صدق بالصدق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه الصديق، إنه أبو بكر الذي ذكره الله تعالى هنا بالمصاحبة، إذ يقول لصاحبه لم يكن لرفيقه. لأن الصحبة هنا انتقاء، لأن الصحبة هنا اصطفاء، وهذا يدل على مناقب الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
1: هنا تكرر إذ 3 مرات في هذه الآية.
2: نعم.
1: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني 2، وبعدها إذ هما في الغار، وبعدها إذ يقول لصاحبه. هذا التكرار لإذ ما مدلوله؟
2: نعم، العلماء يقولون إذ هنا قربت المعنى من مشهد إلى مشهد لتبين لنا مرحلة المواقعة مرحلة بعد مرحلة. يعني من الممكن أن نختصر كل هذا الكلام إذ هنا تقريبية لتقريب المعنى مرحلة بعد مرحلة. ما معنى ذلك؟ يعني حينما ننظر مثلا إلى قوله تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا، إذ هنا جاءت لنا بمعنى تصويري رائع، حيث صورت لنا مشهد الإخراج، ثم بعد ذلك صورت لنا مشهدا آخر وهو مشهد الاختباء في الغار، إذ هما في الغار، ثم نقلت لنا مشهدا ثالثا وهو مشهد الحوار الذي دار بينهما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. فهي نقلتنا من مكان إلى مكان ومن مرحلة إلى مرحلة، وصورت لنا هذه المشاهد الثلاثة تصويرا قرآنيا رائعا، كأننا نعيش معهم سواء عند الإخراج أو ساعة الاختباء في الغار، بل نقلت لنا الحديث الذي دار بينهما في الغار.
1: نعم، نحن نعبر عنه بالاختباء، ولكن القرآن لم يخطر لهما هذا الفعل.
2: نعم.
1: قال إذ هما في الغار،
2: إذ هما
1: ما قالش إذ يختبئان في الغار أو إذ يختفيان في الغار.
2: نعم.
1: أو إذ يهربان في الغار.
2: نعم.
1: ولكن إذ هما في الغار.
2: صحيح. نعم. هذه يعني استباطة في محلها وفي موضعها. لماذا؟ لأن القرآن الكريم لم يرد أن يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خائفا أو كان ذليلا،
1: كان واثقا في نصر الله له،
2: ولذلك لم يعبر القرآن بلفظية الاختباء أو الاختفاء، وإنما عبر الله تعالى عن ماهية المكان حينما قال إذ هما في الغار. وهذا إن دل فإنما يدل على شدة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في القرب والعزة عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى لن يخذله أبدا. إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا.
1: وسنكمل في حلقتنا القادمة بإذن الله. الإخوة المستمعون الكرام، في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر للدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف، ونشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لغة القرآن، برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بمشيئة الله تبارك وتعالى، في 10:15 من سهرة هذه الليلة تستمعون إلى أمسية دينية فيها تلاوة للقارئ الشيخ العزب سالم، وكلمة للدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف لمحافظة الشرقية، وابتهال للمبتهل الشيخ محمد الجزار. الأمسية مسجلة من مسجد السوالمة بقرية جهينة البحرية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، أعدها ويقدمها الزميل عمر سلامة. وبمشيئة الله تبارك وتعالى في الثانية عشرة والربع تستمعون إلى تلاوة من سورة هود على مدى 44 دقيقة يتلوها القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. وفي الثانية وخمس دقائق من بعد منتصف الليل تستمعون إلى تلاوة للقارئ الشيخ السيد متولي عبد العال من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. فهنيئا لمن توضأ في بيته وذهب لأداء صلاة العشاء في جماعة، تقبل الله منا ومنكم، وجعل الله مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ سيد النقشبندي.
4: قصدتك من كل الجهات مناديا أجرني من القيد الذي شد معصمي،

قدم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي هذا لابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك شفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. ونسألك يا رب شفاء لكل مريض يتألم ولا يعلم بألمه إلا أنت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، الآن يؤذن لصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع نداء الحق لصلاة العشاء الشيخ محمود خليل الحصري. بمشيئة الله تبارك وتعالى يؤذن لصلاة فجر غد في 4:15، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها في 6:55. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة من سورة يونس، يتلوها القارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حق

Eu fui.

ربكم فمن اهتدى فإنما

0: من سورة يونس. تلا علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا اليومي المتجدد، المصحف المعلم. هذا اللقاء الذي نلتف فيه حول القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى وكيف تكون قواعد النطق الصحيح.
3: أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذه الحلقة نقرأ معا ونفهم معا قصة سيدنا صالح عليه السلام مع قومه، فنقرأ من الآية 41 بعد 100 وحتى الآية 59 بعد 100 من سورة الشعراء.
2: ونذكركم أن سورة الشعراء سورة مكية، آياتها 227 آية، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 26.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

0: يا الأخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 59 بعد 100 من سورة الشعراء.
1: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
0: طلعها
1: ثمرها الذي يؤول إليه الطلع.
0: هضيم،
1: رطب نضيج أو متدل لكثرته.
0: فارهين،
1: حاذقين بنحتها أو متجبرين.
0: من المسحرين،
1: من المغلوب على عقولهم بكثرة السحر.
0: لها شرب،
1: نصيب مشروب من الماء.
0: إخوة الإسلام، ونواصل مع حضراتكم شرح أحكام الوقف في القرآن الكريم. وقد قلنا في حلقة سابقة إن الوقف على رأس الآية سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحلقة نأخذ مع حضراتكم الوقف الجائز.
1: والوقف الجائز هو ما استوى فيه الأمران، الوصل والوقف، وعلامته في المصحف حرف الجيم المرسوم فوق الكلمة، أي جواز الوقف أو الوصل على السواء.
0: فحينما تقرأ أخي المسلم في المصحف الشريف وتجد حرف الجيم فوق الكلمة، فمن الممكن أن تقف ومن الممكن أن تصل القراءة.
1: وفي تلاوة هذا اليوم مثلا نجد الآية 58 بعد 100 من سورة الشعراء. نقرأ هذه الآية فنجد حرف الجيم مرسوما فوق كلمة العذاب، فهذا الحرف يوحي بأننا من الممكن أن نقف ومن الممكن أن نصل، فنقرأ هذه الآية هكذا:
0: فأخذهم العذاب،
1: وذلك عند حالة الوقف.
0: ثم نكمل: إن في ذلك لآية.
1: ومن الممكن أن نقرأها هكذا: فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية.
0: أي بمعنى أخي المسلم، حينما تجد حرف الجيم فوق الكلمة فهنا يسمى الوقف بالوقف الجائز، أي ممكن أن تقف وممكن أن تصل القراءة.
1: أخي المؤمن، أخت المؤمنة، غدا إن شاء الله نوضح هذا الحكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لمن الخطاب في قوله تعالى في ختام سورة دخان: فارتقب. وما التحدي الذي تحدى الله به المكذبين مع بيان علاقة ختام سورة دخان مع مفتتحها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. الخطاب هنا في قوله فارتقب إنهم مرتقبون، الخطاب هنا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومعنى الآية الكريمة أي فإنما أنزلنا الكتاب المبين بلغتك وسهلناه بنزوله قرآنا عربيا بلسانك ولسان قومك ليسهل فهمه وتدبره كي تتذكروا ولكي تنتفعوا بهديه فتعملوا بموجبه، وإن لم تستجيبوا وتتعظوا فانتظر عاقبة أمرهم وما يحل بهم، فإنهم منتظرون عاقبة أمرك وما يحل بك، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة عند ربك للمتقين. وفي هذه الآية تكريم للرسول صلى الله عليه وسلم وللعرب بنزول القرآن الكريم بلسانهم. وهنا نقول قوله تعالى فارتقب أي انتظر يا رسول الله، إنهم مرتقبون أي انتظرهم كما ينتظرونك، فانتظر عقاب الله سبحانه وتعالى لهم، وكذلك هم ينتظرون مصيبة أو بلية تقدم عليها يا رسول الله.

0: وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهي كذلك أمة معصومة، كما قال عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليجمع أمتي على ضلالة. فكل هذا يطمئن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون رسول الله مرتقبا لهم ما توعدهم الله تعالى به. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. في مستهل هذا اللقاء نرحب بضيفي هذه الحلقة. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع سالم عيد من بورسعيد، يسأل فيها عن معنى الظهار ومتى يقع، وهل للزوجة عدة؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن كلمة الظهار من الظهر، لأن معنى الظهار عند العرب أنهم كانوا يشبهون حرمة معاشرة زوجته عليه مثل أمه أو أخته أو خالته أو أي امرأة محرمة عليه، فتشبيهها بها جعل الاثنين محرمتين، الجديدة لأنها مشبه والقديمة أنها مشبه به، شبهها بأمه أو إلى آخره في الحرمة، وأخذ منها كلمة الظهار. وكان العرب يعتبرون الظهار لو قال الرجل لزوجته إنك محرمة علي مثل أمي أو أختي إلى آخره، حرمت عليه، كان طلاقا. وحدث أن سيدة من سيدات الصحابة ثم خولة، حدث لها أن زوجها ظاهر بها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تفعل يا رسول الله، لأن لو أولادهم كانوا مع الأب فقط لم يكتمل الشمل ويعني يضيعوا، وكذلك إذا كانوا مع الأم فقط ضاعوا. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن زوجها فلان ظهر منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو طلاق. طلاق يا رسول الله؟ أعادت السؤال مرة واثنين وثلاثة. ولذلك نزل من السماء الفصل في هذه القضية، قضية خولة وكل القضايا التي تلحق بها. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وبين القرآن أن الظهار هذا زور وكلام باطل وتشبيه بعيد وما ينبغي للإنسان أن يقع فيه. لكن إذا حدث وظهر الرجل من زوجته ثم ندم وعادها أو أراد أن يعيدها

0: هل تعود إليه؟ نعم تعود إليه، لكن بعد الكفارة، يقول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل حتى يتماسا. يتماسا يعني جامحها، أو يعني يعاشرها. فهذه كفارة، كفارة يعني ليذوق وبال أمره حتى لا يفعل هذا الكلام الذي هو ليس حقيقة بل هو زور وكذب. كيف تتشبه المرأة التي تحل له وهي زوجته بأمه أو خالته أو امرأة محرمة عليه؟ فلذلك نزل هذه الكفارة. هذا والله أعلى وأعلم.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع عبد العال أحمد من محافظة المنوفية، يقول في هذه رسالة: هل مؤخر الزواج شرط في العقد؟ وإذا لم يدون هل من حق الزوجة في حالة الطلاق؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن المهر وهو صداق المرأة جزء من عقد الزواج لا بد أن يسمى، وإذا لم يسمى هذا المهر كان لها للمرأة مهر المثل، لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهو حق للمرأة لا يجوز لأحد أن يأكله أو يأكل بعضه، لقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فهو حقها وملكها. هذا المهر يمكن أن يكون دفعة واحدة، ليس فيه مقدم ولا مؤخر، ولكنه مبلغ كامل يعطى للمرأة، أو عقار أو قطعة أرض أو ملابس أو نحو ذلك، حسب ما يتفقون عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد له قدرا معينا، بل قال: أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، دون مقدم ولا مؤخر. لكن العرف الحاضر أو تطور الأعراف الاجتماعية مالت إلى الرفق شيئا ما، فجعلت على الزوج مقدما من المهر، وأخرت للزوجة مؤخرا، ينص عليه في وثيقة عقد الزواج. إذن مقدم ومؤخر، المقدم مقبوض ومنصوص عليه، والمؤخر مقدر أيضا ومنصوص عليه، سواء اتفق على ذلك شفهيا أو تمت كتابته في الوثيقة وهو المطلوب. هذا المؤخر سمي مؤخرا لأنه حق للمرأة، دين على الرجل يرد إليها أو تستحقه في أقرب الأجلين. يعني إذا اتفقوا على سداد المؤخر ضمن أيام الحياة الزوجية لا بأس، وانتهى المؤخر وتم الإقرار بذلك والإشهاد عليه. ما تمش التسليم ولا تسمية وقت معين لأداء المؤخر فهو مؤخر لأقرب الأجلين، إما الطلاق لا قدر الله أو الوفاة بعد عمر طويل. في أقرب الأجلين إذا تم الطلاق يحل الدين المؤخر وهو جزء من المهر، وإذا لم يتم الطلاق ومات الزوج يؤخذ من تركته قبل تقسيمها لأنه دين علي، ويعطى للزوجة قبل نصيبها في الميراث لأنه دين على الرجل. أدي معنى أقرب الأجلين، إما الطلاق والفراق وإما الوفاة. وإذا توفيت الزوجة قبل زوجها حل هذا الدين وأصبح من تركتها، من تركة المرأة، يضم إلى أموالها الأخرى بعد أخذه من الزوج، ويتم توزيعه على الورثة الشرعيين مع مالها الآخر الذي تركت. وسواء كان المؤخر مكتوبا أو متفقا عليه فهو دين على الرجل يؤدى في أقرب الأجلين كما بينا، والله ولي التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الساعة الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة 10:15. حان الآن موعد حضراتكم مع الأمسية الدينية، أمسية الليلة أعدها ويقدمها الزميل عمر سلامة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الأمسية المباركة من أماسي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونحن نحدثكم اليوم من محافظة الشرقية، مركز فاقوس، قرية جهينة البحرية، حيث مسجد السوالمة. هذا المسجد المبارك الذي نحتفل بافتتاحه اليوم، فالمساجد هي بيوت الله في الأرض، فهنيئا لمن ذكر الله العظيم في بيوته وذكر الله على الدوام. قال سبحانه ضمن آيات الليلة التي سنستمع إليها الآن من سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. صدق الله العظيم. فإن ثمرة الصلاة الابتعاد عن المعاصي والذنوب، ولهذا فإن الصالحين الكبار الفائزين هم الذين يخشون الله ويعلمون أن الله يراهم حيث كانوا. قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: إن الله العظيم ما قطعكم عنه حجاب، ولا أغلق عنكم دونه باب، وإنه سبحانه لبكل مكان وفي كل حين وأوان ومع كل إنس وجان. يعلم عجيج الوحوش في الفلوات، يعني يعلم أصوات الحيوانات البرية في الأراضي الواسعة، ويعلم معاصي العباد في الخلوات. وقال سيدنا سهل بن عبد الله رضي الله عنه، وهو من أكابر الصالحين أولياء الله سبحانه، يقول رضي الله عنه: ما من يوم إلا والجليل سبحانه ينادي عبدي ما أنصفتني، أذكرك وتنساني، وأدعوك وتذهب إلى غيري، وأذهب عنك البلايا وأنت معتكف على الخطايا. يا ابن آدم ما تقول غدا إذا جئتني؟ فاللهم اجعلنا نذكرك ولا ننساك، ونطيعك ولا نعصيك يا رب العالمين. أيها الأحباب، نبدأ هذا اللقاء المبارك بآيات بينات من كتاب مولانا سبحانه مع قارئنا الليلة القارئ الشيخ العزب سالم.

fim.

No.

نور على نور، نور على نور. نور

والله سريع الحساب. والله سريع الحساب.

الله أكبر الله أكبر

والليل إذا سجى

Marco. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.

فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر.

0: صدق الله.
1: صدق الله العظيم وبلغ نبيه الهادي الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين بهذه الآيات البينات من صور النور والضحى والشرح، تلاها علينا القارئ الشيخ العزب سالم هنا في ساحة مسجد السوالم قرية جهينة البحرية مركز فاقوس محافظة الشرقية. أيها الأحباب، ما أجمل أن يكون المسلم محسناً، والله يحب المحسنين. ومن أجل الإحسان أن يحسن المسلم إلى والديه، فهما سبب وجوده في الحياة، فمن أرضى والديه فقد أرضى الله، ومن أسخط والديه وأغضبهما سخط الله عليه وغضب عليه في الدنيا والآخرة. قال الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. صدق سيدنا رسول الله. أيها الأحباب، حول هذه المعاني عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في أمسية الليلة يحدثنا دكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

وبحول

0: والشكر لك ما دامت النعماء لك. اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وعزنا وفخرنا وتاج رؤوسنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أعطاه ربنا من اللسان أفصحه، ومن البيان أبلغه، ومن الجمال أكمله. فلم يتكلم لسان بكلام أفصح من كلام الحبيب محمد، ولم تسمع أذن بيانا أبلغ من بيان الحبيب محمد، ولم تر عين ولم ترى جمالا أكمل ولا أجمل ولا أبهى من جمال الحبيب محمد. فاللهم صل على حضرته صلاة تليق بعظمته وترفع بها من درجته، صلاة عبد قلت حيلته، صلاة عبد رسول الله وسيلته. وارض يا ربنا عن آل بيته وصحابته، وارض عنا معهم حتى ندخل الجنة بشفاعته. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، أحباب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعظم القيم النبيلة، القيم الخلقية والإنسانية الراقية التي جاء بها الإسلام وأكد عليها القرآن وطبقها عمليا، سيدنا ومولانا محمد صلوات الله عليه وسلامه، قيمة الإحسان. هذه القيمة التي لا يتخلق بها إلا الكمل من الرجال بمعنى الكلمة، هذه القيمة التي لا يتحلى بها إلا الأسوياء، أصحاب النفوس القوية، أصحاب العزائم القوية، أصحاب الإيمان السليم والعقيدة النقية، الذين عملوا بقول الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وعملوا بحديث مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء. نعم، كتب الإحسان في العقيدة، وهذا المعنى هو الذي أشار إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله سيدنا جبريل عن معنى الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه القيمة نحتاج إليها في جانب تعاملاتنا مع بعضنا البعض، بمعنى أن نعرف لكل ذي حق حقه، بمعنى أن نرد الفضل لأصحاب الفضل، بمعنى أن نرد الجميل لأصحاب الجميل، بمعنى أن نضع أمام أعيننا قول الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأولى الناس بتطبيقنا معهم هذه القيمة هم الوالدان، لما لهما من فضل، ولما لهما من حق، ولما لهما من جميل في عنق أولادهم. الوالدان الذين قرن الله عز وجل طاعته والأمر بعبادته وتوحيده بالأمر بالإحسان إليهما، ليس في هذه الأمة وحدها، ولكن في كل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وتتعدد الآيات القرآنية التي يؤكد فيها ربنا عز وجل هذا المعنى لأن الله عز وجل إذا كان هو الخالق لنا أصلا فإن الوالدين هما سبب وجودنا في هذه الحياة إذا كان الله عز وجل هو الذي يرزقنا على الحقيقة فإن الوالدين هم الذين يجلبون إلينا الرزق بسبب سعيهم وحركاتهم في حياتهم لإسعادنا في أمور حياتنا فقرن الله عز وجل الأمر بطاعته الأمر بعبادته الأمر بتوحيده بضرورة الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى الوالدين دأب الأنبياء والرسل من آدم ومن نوح إلى مولانا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استمعوا إلى نبي الله نوح وهو يدعو بظهر الغيب لآبائه فيقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وهذا سيدنا إسماعيل عليه السلام بارا بأبيه فيقول له يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وهذا سيدنا يحيى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يمدحه ربنا في القرآن بأنه بارا بوالديه فيقول ربنا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وهذا سيدنا عيسى عليه السلام يتحدث عن نفسه في القرآن الكريم فيقول وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وهذا أسعد الخلق وأكرم الخلق وأفضل الخلق على الإطلاق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذهب إلى القبور فيقف عند قبر ويبكي بكاء شديدا فيسأله أصحابه قبر من هذا يا رسول الله الذي أبكاك حتى أننا بكينا لبكائك فيقول لهم إنه قبر أمي آمنة نعم فالبر بالوالدين والإحسان إليهما دأب الأنبياء والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الأحياء من آبائنا وأمهاتنا وأن يرحم منهم من مات وأن يعيننا على الوفاء بحقهم وأن يعيننا على الوفاء ببرهم إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
1: اللهم اجعلنا من المحسنين الصادقين يا رب العالمين هكذا إخوة الإيمان والإسلام عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في هذا اللقاء حدثنا دكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية حدثنا عن فضل الإحسان ومنه بر الوالدين ونحن هنا في مسجد السوالمة قرية جهينة البحرية مركز فاقوس محافظة الشرقية أيها الأحباب كل مسلم يحب أن يكون مولانا العظيم سبحانه قريبًا منه يحفظه بحفظه وعنايته، فإذا أراد المسلم معية الله وعنايته فعليه بالإكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد. أوحى الله تبارك وتعالى إلى سيدنا موسى عليه السلام: يا موسى، إن أردت أن أكون إليك أقرب من لسانك إلى كلامك، ومن نور بصرك إلى عينك، ومن سمعك إلى أذنك، فأكثر من الصلاة على حبيبي محمد. نحيا الآن مع المبتهل الشيخ محمد الجزار في هذه الابتهالات والمدائح النبوية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ محمد الجزار ختام هذه الأمسية. أيها الأحباب، من هنا من مسجد السوالمة قرية جهينة البحرية مركز فاقوس محافظة الشرقية، وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وحتى لقاء آخر جديد إن شاء الله، لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وتحياتي لكم عمر سلامة من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام 11 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستودعك يوما مضى من أعمارنا، اللهم تقبل ما كان فيه من طاعات، واغفر ما كان فيه من خطيئات، وتجاوز عما كان فيه من زلات. اللهم اجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وليد الحسيني، وهذا مستهل فترة إذاعية جديدة تستمر معكم حتى الثانية من بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

اجتناب الكبائر، بل يعني أيضا تجنب صغائر الذنوب. وقد جعل الله التقوى من أعظم أسباب البركة في الأرزاق، ومن أسباب تفريج الكربات وتكفير السيئات وزيادة الحسنات والخروج من الضيق والأزمات. ويكفي أهل التقوى شرفا ومكانة أنهم أهل محبة الله. يقول جل وعلا: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وأهل التقوى هم أهل ولايته، لقوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون.

الله سبحانه وتعالى عظيم العفو وواسع المغفرة وباسط اليدين بالرحمة وصاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى، كريم الصفح عظيم المن، مبتدئ النعم قبل استحقاقها، فكل خير فإنما هو منه سبحانه، وهو أرحم بعباده من الأم الحنون بولدها، وأرحم بعباده من الطائر بفرخه. عن زيد بن أسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأخذ رجل فرخ طائر، فجاء الطير فألقى نفسه في حجر الرجل مع فرخه، فأخذه الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لهذا الطائر، جاء فألقى بنفسه في أيديكم رحمة بولده، فوالله لله أرحم بعبده المؤمن من هذا الطائر بفرخه.

ليست الفصاحة في الدعاء فصاحة اللسان، ولكنها فصاحة القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. ونقل الإمام الغزالي رحمه الله عن بعض السلف أنه مر بقاص يدعو بسجع، فقال له: أعلى الله تبالغ؟ أشهد لقد رأيت حبيبا العجمي يدعو وما يزيد على قوله: اللهم اجعل

0: كنا جيدين. اللهم لا تفضحنا يوم القيامة، اللهم وفقنا للخير. والناس يدعون من كل ناحية وراءه، وكانت تعرف بركة دعائه. ادع بلسان الذلة والافتقار، لا بلسان الفصاحة والانطلاق.
1: يا أمل المستغفرين، يا مجيب دعاء المضطرين.
0: أخي المسلم، لا يكن تأخر حصول المطلوب الذي طلبته من خالقك مع إلحاحك عليه في حصوله بكثرة الدعاء والابتهال سببا لقنوطك من إجابة الدعاء. فالمولى سبحانه وتعالى ضمن لك الإجابة بمقتضى قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذا فيما يختاره لك الله في سابق علمه ودرايته بما هو أصلح وأنفع لك، لا فيما تراه أنت وتختاره لنفسك وفي الوقت المناسب الذي يريده، لا في الوقت الذي تريده أنت. وفي ذلك يقول ابن عطاء: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد.

إن كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم المعاد وعيدا، فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعم عليك مزيدا. لا تيأسا من لطف ربك في الحشا في بطن أمك مضغة ووليدا، لو شاء أن تصلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيد.

اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها لكم أمل سعد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذا موعد مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذا موعد قرآن السهرة، تلاوة الليلة للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، يتلو علينا ما تيسر من سور الأحزاب والقمر والرحمن.

كان على النبي

وكفى بربك

وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ.

وكفى بالله حسيبا.

قولا سنة الله في الذين خلقوا

هو الذي يصلي.

وكان في

كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا.

وكان بالمؤمنين رحيما.

كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي

وكان في

فسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي

شاهدا

وبشر المؤمنين وبشر

وبشر المؤمنين وبشر

ولا تبقى.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الله

Oh, well,

أكبر.

الله.

الشمس والقمر بحسبان.

بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن الرحيم

الشمس والقمر بحسبان.

الله.

الشمس والقمر بحسبان.

بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن الرحيم

الشمس والقمر بحسبان.

الرحمن الرحيم.

الشمس والقمر بحسبان.

الشمس والقمر بحسبان.

0: ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى قرآن السهر على مدى 45 دقيقة للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، تلا علينا ما تيسر من سور الأحزاب والقمر والرحمن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من التلاوات التي نقدمها لحضراتكم في هذه الليلة في حوالي 12:15 نستمع إلى القارئ الشيخ شعبان الصياد في تلاوة لما تيسر من سورة هود. أما المصحف المرتل فيأتيكم في الواحدة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يواصل الترتيل الإيماني المبارك من سورة الأعراف حتى الآية 79. الثانية عشرة، منتصف ليل القاهرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: لا يأتين على الناس زمان لا ينجو منه أحد إلا الذي يدعو كدعاء الغرقى. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد حذر القرآن الكريم من فتنة شاملة ساحقة لا تبقي ولا تذر، وذلك في آخر الزمان. ذلك واضح في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهذا تحذير شديد من الله عز وجل بأن هناك فتنة ستقع، وأنها ستكون خطيرة، وأن أحدا لن ينجو منها حتى الصالحين، فلن يقتصر ضررها على الظالمين فقط، بل ستشمل الجميع. وهذا التحذير من شأنه يجعل الناس يجتنبون أسباب إشعال الفتن حتى لا يقعوا فريسة سائغة لها. وعلى أهل العقل والفهم أن يبينوا للناس خطورة الفتن وعوامل إشعالها وأهمية البعد عن أسبابها وبواعثها، وأن يذكروا الناس بأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من يسعى لإشعال الفتن من لعنات تتنزل عليه من السماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. ولم يبعد سيدنا حذيفة كثيرا عن المعاني السابقة، إذ يوضح في هذا الأثر المقتضب أن هناك فتنة ستقع في آخر الزمان، وأنه سيلحق ضررها بالجميع مهما أخذوا بأسباب الحيطة والحذر، وأن هناك وسيلة مهمة يستعان بها في دفع هذه الفتن،

0: فتخيل معي كيف يكون حال من فوقها. نسأل الله السلامة من كل شر ومن كل مكروه.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنها، متحدثا عن صفات آخر الزمان وما به من فتن. ضيفنا الكريم، تحدث القرآن الكريم عن صفات هذا الزمان وما به من فتن وحال الناس، نبين ذلك بمزيد من التبيان.
0: نعم، دون القرآن الكريم لقطات من حال الناس الذين أبحرت بهم سفينة وفجأة وجدوا أنفسهم عرضة للغرق. قال سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقال عز وجل: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فلا يخفى على أحد أن أصعب اللحظات التي تمر على العبد هي تلك التي يرى الإنسان فيها نفسه وسط بحر لا ساحل له، وقد علت الأمواج واضطربت السفينة وأوشكت على الغرق. تلك اللحظات يكون التضرع فيها صادقا، وتكون الاستغاثات نابعة من القلب، حيث لا حول ولا قوة للناس إلا بالله العلي العظيم. هكذا يكون الناس في الفتنة التي أشار إليها سيدنا حذيفة. فحذاري أيها الناس من أن تزجوا بالسفينة في أمواج هذه الفتن، وحذاري أيها الناس من الجنوح إلى منحدرات الخطر التي تهوي بالجميع إلى مستنقعات الهلاك والدمار. إن الأوطان في حاجة إلى التكاتف والتآزر والعمل الجاد المثمر، لا إلى التشرذم والاختلاف والتناحر.
1: يا ضيفنا الكريم، لكن السبيل إلى تجنب هذه الفتن في هذا الزمن،
0: من أهم الأسباب الالتفاف حول كتاب الله للاستفادة من أحكامه وإرشاداته وتوجيهاته والالتزام بها والتمسك بها. فقد روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل جبريل عليه السلام عن المخرج من الفتنة، فقال له: كتاب الله، أي يلزم كتاب الله. ومن الأسباب العمل بما كان عليه السلف الصالح، فقد جاء في حديث أبي واقد رضي الله عنه الذي رواه الطبراني وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الخلاص من الفتن قال: ترجعون إلى الأمر الأول. وركز النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة على أهمية اعتزال الناس الذين يشعلون نار الفتن.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ليأتين على الناس زمان لا ينجو منه أحد إلا الذي يدعو كدعاء الغرقى. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. نتساءل يا دكتور عن معنى التأمين التكافلي وحكمه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. معلوم أن عقد التأمين المعاصر عموما هو عقد حديث النشأة، حيث ظهر في القرن الرابع عشر ميلادي في إيطاليا في صورة التأمين البحري، وله أنواع عدة، منها التأمين التعاوني أو التأمين التكافلي.
2: وما هو هذا التأمين التعاوني أو التكافلي يا دكتور؟
3: التأمين التعاوني أو التأمين التكافلي هو أن يتفق عدة أشخاص يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة على أن يدفع كل منهم اشتراكا معينا في صندوق منفصل بشكل تام عن حسابات مؤسسة التأمين التكافلي. يعني أصبحت لها مؤسسات الآن، يعني هذا الاشتراك أو
2: يعني
3: هذا
2: كيف أن هي تكون بعيدة كل البعد أو منفصلة تماما عن حسابات مؤسسة التأمين التكافلي؟ أليس هذه الصورة تعتبر ضمن مؤسسة التأمين التكافلي؟
3: نعم، هي جزء من كل، وليست هي كل نشاط المؤسسة.
2: أيوة، يبقى إذن ليست تكون بعيدة تماما عنها يا دكتور. يعني كيف أنها تكون بعيدة عن هذه الحسابات؟
3: يعني المؤسسة هي ستقوم بإدارة هذا الصندوق وتنمية المال الموجود فيه، وتضع نظاما أساسيا لتوزيع الأرباح العائدة منه. هل تقطع جزء للإنفاق منه مثلا على الإدارة مكان
2: حضرتك
3: والزمان؟
2: بتقول إن هو يكون هذا الصندوق منفصل بشكل تام عن حسابات مؤسسة التأمين التكافلي، أليست هي ضمن هذه الحسابات؟
3: هي ضمن، نعم، أنا قلت بأنها ضمن.
2: أيوة.
3: وهذا الصندوق له يعني شخصية مستقلة،
2: إذن ليس منفصل بشكل تام يا دكتور، هو داخل فيه.
3: هو داخل من ناحية ومنفصل من ناحية أخرى.
2: كيف؟
3: نعم، يعني أن العائد الذي يعود من الأرباح يقتطع منه جزء ينمى في جهات أخرى وفقا للنظام الأساسي للمؤسسة. فهناك مرتبات وهناك أرباح قد توزع على بعض العاملين بالإدارة أو ما إلى ذلك، قد يقتطع الجزء لتكوين احتياطي لأي طارئ من الطوارئ، قد يقتطع جزء لشراء أرض أخرى أو عقارات أخرى
2: طبعا. يبقى
3: إلى
2: إذن
3: آخره.
2: هي بتبقى مقسمة، يعني كأنها
3: نعم،
2: مقسمة هذه المؤسسة بيكون لها بنود بتتصرف فيها يعني يا
3: نعم،
2: دكتور.
3: ومنظمة بالقانون، يعني
2: طبعا.
3: القوانين تتدخل بتنظيمها وبالاشتراطات وباللوائح المنظمة لها. وعلى أي حال هذه الاشتراكات توضع في هذا الصندوق المنفصل كما ذكرنا، المقصود منها تعويض الأضرار التي قد تصيب أحد المشتركين إذا تحقق خطر معين. وكما قلت، تقوم مؤسسة التأمين التكافلي بإدارة الصندوق واستثمار أمواله مقابل عمولة معينة بما يتفق وأحكام الشريعة ومبادئها، تحت إشراف ومراقبة هيئة الرقابة الشرعية المكونة من 3 أعضاء على الأقل بنص القانون المصري، ليسوا من المساهمين في المؤسسة أو من العاملين بها. والتأمين التكافلي العام يشمل عمليات التأمين على الممتلكات مثل السيارات وغيرها، والتأمين على المسؤوليات.
2: ما المقصود بالتأمين على المسؤوليات؟ يعني إيه هي المسؤوليات؟
3: يعني أنا ممكن أؤمن على عمال عندي أو على من هم أنا مسؤول عنهم أو عن بعض الخسارات التي تحدث لي، كما أنه يهدف إلى ترسيخ مبادئ التكافل والتضامن الاجتماعي والتعاون المتبادل بين المشتركين لتغطية المخاطر بدلا من أن يتحملها فرد واحد بمفرده. وقد ينتج عن الاستثمار فائض يتعين على مؤسسة التأمين التكافلي حينئذ توزيعه على المشتركين وفقا لنص القانون الأساسي للمؤسسة على كيفية توزيع الفائض التأميني بعد موافقة الرقابة الشرعية إلى غير ذلك من الأحكام التي نظمها القانون. وأكثر البنود فيه عبارة عن قواعد تنظيمية. نعم، إذا ارتضاها العميل أصبح ملتزما بما فيها. وعقد التأمين التكافلي يعد من عقود التبرعات، فلا يقصد المشتركون فيه الربح من ورائه، ولكن يقصد منه المواساة والإرفاق والرحمة. وهذا النوع مشروع ومستحب وجائز، لأنه يحقق مقاصد الشريعة في التعاون والتكافل وتخفيف الضرر. يقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقوم على المسؤولية المشتركة والتبرع وليس المقايضة المالية
2: ما
3: وتجنب
2: مقصود
3: الربح.
2: المقايضة المالية يا دكتور؟
3: يعني لا يقصد منه أن أدفع مبلغ كذا على أن آخذ في نهاية المدة مبلغ كذا، فقد أدفع ولا آخذ شيئا لأنه لم يحدث لي ضرر، بل
2: نعم،
3: إنني أقصد التبرع والمواساة والإرفاق مع إخواني من المواطنين، حيث تستثمر أموال المشتركين في أمور مباحة شرعا وتتجنب أي تعاملات تتضمن المعاملات المحرمة، وذلك تحت إشراف هيئة رقابة شرعية. كما أنه لا يضر في هذا العقد، عقد التأمين التكافلي، جهل المساهمين فيه بتحديد ما يعود عليهم من النفع كما قلت سابقا، لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة حينئذ، وبالتالي فهو عقد مشروع ومستحب وجائز لما سبق.
2: نعم، شكرا للأستاذ الدكتور عاطف صنباطي، عميق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة هود، نستمع إليها على مدى حوالي 45 دقيقة بصوت القارئ الشيخ شعبان الصياد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لك.
1: Mm-hmm.

0: لك.
1: ترجمة

الله أعلم بما في أنفسهم

قاد انت نا فاكثر

Mm-hmm.

Huh?

هو ربكم وإليه ترجعون.

Well,

فلا تبتئس بما كانوا يفعلون فلا تبتئس بما كانوا

Oh,

Ta-da!

Mm-hmm.

Mm-hmm.

قل نحمل فيها من كل ذوق

Mm-hmm.

Hut.

قل نحمل

Mm-hmm.

ولا تكن مع الكافرين يا بني اركب معي

Mm-hmm.

off, I'm... وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

Mm-hmm.

الماء. وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.

What's the

Mm-hmm.

ظلما. وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.

Mm-hmm.

What's the

Mm-hmm.

Mm-hmm.

وإن وعدك الحق وأنت

وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحق.

Gracias.

قيل يا نوح

0: تصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة هود، تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان الصياد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد.
1: هذه إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام الواحدة بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من أول سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما

إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبين

لكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية

كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، رتل علينا برواية حفص عن عاصم من أول سورة الأعراف وحتى الآية 79 من السورة الكريمة. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في 5:45. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ طه الفشني.

0: قدم المبتهل الشيخ طه الفشني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، لقاؤنا الآن مع هذه الفقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، يرتل علينا بدءا من الآية 51 من سورة الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.

إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخير.

آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا،

حكمًا وعلمًا، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ،

حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.

له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم

كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا

كيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر

كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض

قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد.

لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران.

البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.

وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم

في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا

فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المؤمنين.

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا

0: المحسنين. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، رتل علينا بدءا من الآية 51 من سورة الأنبياء وحتى الآية 37 من سورة الحج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا عبادك نقف ببابك يا ربي، ونحن في الثلث الأخير من الليل، في وقت تنزل فيه إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك، نسألك أن تجعل في قلوبنا نورا وفي صدورنا سكينة وفي دعائنا يقينا، وفي أرزاقنا بركة وفي أعمالنا إخلاصا. اللهم اجبر كسرنا ويسر أمرنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. نسألك بعزتك أن ترفع عنا كل كرب، وأن تفرج عنا كل هم، وأن تقضي عنا كل دين، وأن تحفظنا وتحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. إخوة الإيمان، ساعتنا 2:07 بعد منتصف الليل. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر معكم حتى 5 PM هذا اليوم إن شاء الله تعالى. نسعد بالاستمرار معكم خلالها. من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث متفق عليه. وقوله لا يسلمه، أي لا يسلمه إلى عدوه. والكربة هي الشدة. وفي الحديث دعوة إلى ترابط المسلمين في الشدائد حتى يفوزوا برعاية الخالق في الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال يتلو علينا ما تيسر من سورة البقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد أحمد فتح الله سليم يتلو علينا ما تيسر من سورة الزمر.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الزمر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد فتح الله سليم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الرابعة والربع بمشيئة الله تعالى يؤذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي 3:35 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. تستمعون خلالها إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع، وابتهال للمبتهل الشيخ محمد علي جابين، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل إسماعيل دويدار، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد عبد البصير يتلو علينا ما تيسر من سورة الصافات.
2: أعوذ بالله من الشيطان.